تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM. عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
5: كودو كودو
4: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا.
5: كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من أكثر المصطلحات اللي نستخدمها غالبا في حياتنا الاجتماعية وكذلك في يعني في آدابنا وموروثنا الثقافي هي كلمة الندم، أنه هذا عض أصابعه ماذا ندما بهذه الطريقة. ومفردة عاض طبعا هي أيضا لها جذر تاريخي ترجع إلى قصة قديمة عربية، وأيضا في القرآن جاء هذا الوصف عن ندم يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني كنت ترابا بهذه الطريقة. وصف واحد يعض إيده ندما وصف مشهور جدا عندنا، وإحنا أصلا مرات نستخدمه نعض إيدنا يعني فعلا هيك بلحظة عصبية نعض إيدنا كأنما إشارة إلى الندم. والندم في المعاجم هو يتعلق دائما بأمر فات، بأمر مضى، بأمر انقضى بهذه الطريقة. لكن أيضا وهذا غريب أنه أكو ندم يتعلق بالمستقبل، يعني ندم هو شيء بعد ما صاير لكنك تندم ماذا يعني بشكل يسبق الحادثة نفسها اللي ممكن تندم. هذا شلون راح يصير يجوز نتطرق له بالحلقة، وهو أمر غريب ومتحدثين به حتى العلماء في هذا المجال بهذه الطريقة. هسه مرات يفوت الأوان وأكو واحد يندم ماذا على الأوان نفسه، واحد يندم على الأوان هو ناس أنا شبابي راح، أنا كذا، أنا عمري انقضى، أنا هذا ندم موجود هسه مرات يعلن عنه جهارا والناس تستحي تحكي، يعني تستحي تحكي. وجزء من سباق دائما حتى في الوظائف في بيئة العمل أو في المجالات الإبداعية تجد أحيانا أن الكبار يغارون من الصغار عمرا يعني، وجزء ربما يعني كبير من هذا من هذه الغيرة أو من هذه المنافسة أحيانا يعني مو مناسبة وأحيانا منافسة غير شريفة هو ناجم عن من عن بعض الندم. ندم متعلق بالعمر، يعني تشوف لك واحد مثلا أقل منك أو أصغر منك عمرا بس هو سابقك بسنين ضوئية فتشعر بكثير من الندم أحيانا، وتحاول أن تحاسب نفسك لكن أنت ما توجه الطاقات بشكل الصحيح. يعني مرات احنا رأينا بالناس هو ناجم عن محاسبتنا لأنفسنا بس احنا يعني لا نعرف ذلك أو لا نريد أن نعرف ذلك أو نعبر عن محاسبتنا لأنفسنا بهذه الطريقة غير المباشرة عبر الإساءة إلى الآخر. وكثير من الإساءات اللي نشوفها في الميديا أو في الحياة الاجتماعية بالحقيقة هي ناجمة عن غضب مرات غضب اجتماعي. تشوف واحد أنت تعتقد أنه هو لا شيء، هو أحسن منك بالوظيفة، براتبة، مدير سيارته، بمنطقته، باحترام الناس إليه، ولذلك أكو نوع من الغضب يتملكك إزاء من يجيبون طارية تحاول أنه تبين أنه ما يفتهم. عندنا ما عندنا ثقافة اعتراف، يعني نادرا تجد أنه مثلا واحد يقول عن الثاني فلان والله والله والله زين جيد موضوعي. مو أنت ملاحظ غالبا تعليقاتنا على الأشخاص أو تعليقاتنا على الناس أو تعليقاتنا على اللي يصير أو تعليقاتنا على صاحب معلومة دائما هي تعليق بنوع من الانتقاص بنوع من المزايدة، مو وهذا غريب عكس طبعا خصوصا عندنا للأسف هذا موجود عندنا للأسف كثيرا كثيرا موجود. بينما تجد أكو ثقافات احتفائية، منو الثقافات الاحتفائية؟ مصر مثلا ثقافة تحتفي بالمشهور وتحتفي بصاحب المعلومة وتحتفي بالفنان. دائما هم يعني ينجمون هم واللبنانيين ينجمون صاحب الشأن إذا كانوا يعني يشوفون ماذا يستاهل هذه المكانة. احنا ثقافتنا جاي تتجه ثقافة العامة تتجه إلى التجريح، نجرح المتصدي، نجرح القائل، نخون القائل. إذا كلش نقول له أنت مو وطني، أنت خائن، أنت كذا، أنت ملحد، أنت كافر، أنت ما تفتهم، جاي تخرط، جاي كذا، نحاول شنو ننتقص منه وننتقص من شخصيته. وكثيرا ما نبتعد ماذا عن مناقشته في الموضوع اللي هو يطرحه بالحقيقة. إن أنا هذا هم أنا أكو ندم مخبوء، أكو ندم لأن هو يرى في نفسه دائما هذا الجارح في كثير من الأحيان. هسه من ريد نقول دائما يرى في نفسه أنه هو شنو أنه هو فشل في كثير من المجالات أو غير قادر على المطاولة فيلجأ إلى أساليب أخرى.

حلو إبراهيم، حلو حبيبي عمار. طبعا اكو ناس الندم، خلينا نتفق انه ماكو انسان يخلو من عاطفة الندم. الندم عاطفة، واحيانا هو فكرة قلنا عنها مرات هي مخبوءة، يعني مرات لازم نفتش انه احنا عليه من نادمي، مرات ما نعترف والله قدام نفسنا ما نعترف انه احنا ندمانين. الانسان يكابر امشي واضحك، ها يا ليلى، مكابرة علي اخبي عن الناس. مهم يقال انه مو بس الانسان يندم، يعني علميا حتى الحيوان يندم، الحيوان نفسه يندم. والندم له فهم في الحضارات المختلفة. هناك امم تقر وتندم، اكو ندم تاريخي، اكو ندم تاريخي، مرات اكو بعض القضايا اكو ندم تاريخي. كثير من الناس مثلا ندموا لانهم انتخبوا فلانا، شو جد عندنا بالعراق، هذا ندم تاريخي، وندم يتعلق بمن بسياسات كبرى، يعني مو ندم شخصي والله حبيت فلانة وندمت وكذا واسمع أغنية حزينة، لا أكو ندم تاريخي، أكو ندم يتعلق بتكوين الهوية، أكو واحد ندم مثلا ترك المدرسة مثلا، أكو ندم هذا يعشعش في الأدمغة، يعني واحد عمره 60 أو ندمان لين ما كمل دراسة مثلا، أو ندمان لين ما اختار الشغل الصح اللي أمضى 40 سنة يشتغل بشغل ما يحبه مثلا، أو شغل مو مجدي ماديا، أو إلى آخره. هذا نوع من الندم، وهذا أكو ندم فكري، مو أكو ناس ما تشعر بهذا الندم، أكو ندم فكري، نعم أكو ندم فكري، وهذا أحيانا يلاحق حتى القراء المثقفين كذا، يلاحقهم هذا النوع من الندم. وهنا طبعا الندم ينخلط بمشاعر أخرى، وهاي هاي هاي مشكلة المشاعر، يعني الخوف يرتبط غالبا بالقلق اجتماعيا، احنا ما نقدر نفرق بيناتهم، يعني من الصعب انه نفرق بينه. والقلق انواع، وقلق وجودي، وقلق يومي حياتي، وقلق يتعلق بامور تخصني، وقلق حيال الاخرين، وقلق من الاخرين، قلق على الاخرين، يعني القلق ايضا مستويات ومناطق، ويرتبط بالخوف. الندم ايضا يرتبط بالحنين مثلا، الندم في كثير من الأحيان نحن نشعر بالندم ولكننا ماذا نشعر بالحنين، أحيانا نحن نشعر بالندم لكننا بالحقيقة نشعر بالأسى، مو بهذه الطريقة. شنو اللي يصير بالدماغ من الندم؟ هذه جملة من الأشياء راح نحكيها خلال الحلقة.

طبعا جزء من الندم هو يشبه له وظيفة، له وظيفة. في حلقة سابقة تحدث، كان ضيف عندنا الدكتور سراج محمد، وتحدث مثلا عن وظيفة الكرم. كرم صفة جميلة كذا، نأخذها ببعدها الاجتماعي، حلو الكرم، لكن له وظيفة، وظيفة الحماية. وكثير من الأشياء لها وظائف، يعني صفات لها وظائف. مثلا واحد هو حباب، خوش ولد، فقير نسمي، بس وظيفة هذا الفقر، هاي الفقارية اللي بيه، فقر بالمعنى الاجتماعي، يعني حباب، فقير، وردة، وظيفة لهذا الأمر اللي احنا نصوره أخلاقي. هو إلى وظيفة لو ما إله، ربما هو شنو يصل إلى مناطق مهمة في العمل، في الوظيفة يترقى مثلا، لأن هو شنو حباب، فقير، ما يجادل، ما يدخل روحه بمعامع كذا، يغلس باختياره طبعا، يعني يقعد يوم واحد يجوز هو عنده ألف ملاحظة عليه، بس هو يقرر يكون فقير مو مثلك. يعني انت شو تسوي مرات مباشرة تروح تطجها طج بطج عود تصريح، لا عيني سياسة، خليني فقير، حباب، وردة، شي. اكو وظيفة لمن؟ لهذا الحباب. اكو وظيفة ايضا للندم، نعم له وظيفة. والشخص اللي ما يندم في كثير من الاحيان يغلط هواي، يعني مرات احنا نندم نشعر بالندم، لكن هذا الندم غير فاعل. إذن أكو مشكلة بتعريف من الندم، عندنا خيبة أمل، إحنا مرات عندنا خيبة أمل تجاه أشخاص أو تجاه مواقف، بس إحنا نعاود دائما السقوط من جديد في نفس هذه المواقف. ليش؟ إحنا ما ندمنا، أو إحنا ما نعرف الندم، إحنا نعتقد أننا ماذا نعرف الندم، بس إحنا ما ندمين بشكل حقيقي، لأن الندم هو فعل مثل القراءة. القراءة مو مشاهدة، مو تمسك الكتاب أنت وتشاهد الأحرف، قراءة فعل، يعني تدخل القراءة وتحاكمها، تدخل المعلومة وتحاكمها وتدخلها في سياقات وتقارنها مع يسمونها الذخيرة المعرفية، تقارنها مع أشياء أخرى أنت قرأتها، وتبدي تناقش، واحتمال تدخل يوتيوب وشوف لك محاضرة لمختص وكذا، يعني أمر جدلي وأمر كبير جدا. الندم أيضا بهذه الطريقة. زين، هسه قبل لا نحكي بهذه التفاصيل، هو أكو منطقة للندم في الدماغ، يعني عمود نحكي عنها بشكل علمي، تعالوا، يعني الندم شنو هو؟ شنو مصطلح شعري ندم وأغاني وكذا، على قولة رياض أحمد، ها هو مصطلح أغاني وشعر وسمر وتذكر، لو أكو بمنطقة، أكو منطقة بالدماغ مسؤولة عن هذا الشعور، يعني وعن هذه العاطفة، منطقة الندم. تخيل يعني عندك منطقة في البصرة اسمها منطقة الندم، ها؟ منطقة الندم، ها؟ شنو الجزائر؟ المهم منطقة الندم هي في القشرة، يسمونها الجبهية الحجاجية، أو يعني إذا ما يخون اللفظ، القشرة الجبهية الحجاجية. زين، بهاي المنطقة هم قالوا هنا، يعني هنا هاي منطقة مسؤولة عن الندم بشكل أو بآخر، وهي واقعة خلف الجبهة مباشرة فوق العينين، يعني هذا مكان الندم، ها؟ فوق العينين بهذه الطريقة، إذا أريد أن أوضحها ببساطة، فوق العينين. زين، جابوا مجموعة من الناس، ها؟ متعرضين لضربة وين؟ هنا أمام العينين، منطقة الندم، حي الندم، بمنطقة الندم متعرضين إنما لضربة، وجابوا أشخاص أصحاء أبيهم شيء طبيعيين، لعبوهم قمار، ما يخافون الله، لعبوهم قمار، خلوهم يلعبون قمار، ثم تم إطلاعهم، خلوهم يشوفون نتيجة الخيار الذي لم يختاروه، يعني لعبة القمار تتأخذ الخيار، ها، وأكو شيء ما تختاره. الأصحاء صار عندهم تغير في التوصيل الكهربائي في الجسم، من شافوا الأشياء اللي ما اختاروها وكان ممكن يتربحهم أكثر، صار عندهم تغير كهربائي، يعني قروا إعدادات الجسم أو إشارات الجسم وكذا إلى آخره، من شافوا أكو خيار كان ممكن يربحهم أكثر صار أكو تغير بجسمهم، وشعروا بالندم فعليا وتعلموا منه. هاي الدراسة تقول شعروا بالندم وتعلموا منه، لدرجة أنه لاحقا شنو فادهم؟ كانوا أكثر حذرا وتجنبا، أكثر تجنبا إما للمخاطرة، يعني الندم
يفيدك انه انت شنو ما تجازف هواي، ما تصير اكو يعني هيك اكو واحد شايفين يجازف او يعني ما يحسب للفلوس اللي عنده، للتجارب العاطفيه، لمكانته الاجتماعيه، يعني ما يحاول يعني يحسب. مرات واحد يحسب حلو، واحد يحسب ترى مرات مرضي، هذا التفكير الزائد عن اللزوم، مرات لا طبيعي بالانسان. المهم هذول ياهم هذول الاصحاء ندموا وشعروا بالندم وتعلموا من ندمهم. زين خلينا نجي على ذوليك الاخرين الذين لم يندموا ولم يعدلوا سلوكهم على ماذا؟ على الفرص الضائعه. يعني من جت له فرصه وضاعت الفرصه رغم انهم يشعرون بماذا؟ بخيبه الامل. هم يشعرون بخيبه الامل بس ما صار عندهم شنو باك جراوند، ما صارت عندهم داتا باقيه بالجسم تخليهم للمستقبل ماذا يتحذرون اكثر، يحذرون اكثر، ويعني يعدلون سلوكهم اكثر. ولذلك تشوف واحد يخطأ مرات، يخطأ مثلا يعني أمثلة كثيرة، يدخل لمشروع ما حاسب عدل وكذا ويشعر بخيبة أمل، يضوج ورا مدة شنو يسوي هذا السلوك نفسه، أو مثلا يعني يبالغ مثلا في بعض الأشياء، في مثلا تناول بعض الأكلات أو تدخين أو مشروبات الكحولية وكذا إلى آخره، ويطيح بمشكلة ويشعر بخيبة أمل ويعاود الكرة بهذه الطريقة. هذا خيبة أمل من نتيجة سيئة، هذا طبيعي، لكنه ماذا؟ ليس ندما. وهذا تفريق واضح. يعني الندم الندم الندم الندم شيء آخر، الندم شيء آخر. وهذه دراسة طبعا غير مسبوقة. ليش؟ لأن بها تجريب، يعني بها جانب تجريبي عالي جدا وهي غير مسبوقة. بعدين طبعا أكو دراسات أخرى للدماغ، صورت الدماغ لاحقا، تقول هذه الدراسة أنه كل ما ازداد الندم حدة ازداد النشاط في القشرة الجبهية الحجاجية عند الإنسان اللي سميناها حي الندم، منطقة الندم. والأهم من هذا كله أنه هذا شوف أنا بس ركز لي بهاي، هذا مو منطقة الندم فوق العينين وبها منطقة ازداد النشاط بها في حالة الندم، اجلك مو بس بحالة الندم، قبل لا تتخذ أي قرار مهم تشتغل هاي المنطقة مع الندم، قبل شنو؟ قبل لا تندم أصلا. يعني تصير بمثابة شنو؟ إعاز من الدماغ أنه يابا أحذر، ترى خاف تغلط، هنا راح تندم، راح كذا، أكو تحذير. وهنا شنو؟ شوف العبقرية اللي يشتغل بها الدماغ بهذه الطريقة، ها؟ يعني يزداد نشاط جبهة حي الندم، ها؟ يزداد نشاط منطقة الندم قبل اتخاذ القرارات المهمة. يعني الدماغ يسبق ماذا؟ احتمال الندم قبل وقوعه ويشتغل بهذه

طبعا هذا التجنب المتراكم للندم. يعني أنت حتى ما تندم لازم تندم. يعني بهذه الطريقة يتعامل الدماغ. يعني تشتغل منطقة الندم حتى ما تندم. حتى ما تندم، حتى ما تطيح بالفعل. أكو منطقة مسؤولة عن الندم تذكرك، يا ترى أنت إذا سويت كذا احتمال تندم. بهذه الطريقة يعني شوفوا المصطلحات اللي إحنا مرات نأخذها اجتماعيا، ندم وكذا وانتهى الموضوع. لا، هي هي هي هي هي ميكانيزم، يعني طرق يشتغل بها الدماغ وطرق تمشي بها حياتنا أحيانا ونحن لا نشعر. ولذلك القراءة العلمية مفيدة جدا في كثير من الجوانب الاجتماعية. يعني كثير من التصرفات الاجتماعية والمتعلقة بالعاطفة هي بالحقيقة متعلقة بمن؟ متعلقة بالدماغ والطريقة التي يتصرف بها الدماغ والطريقة التي تعمل بها الأعصاب. إضافة طبعا ما أغفل الجانب الاجتماعي. إحنا ثقافتنا همينة بها تباكي بها كذا إلى آخره. هذا أمر آخر. طبعا أكو دراسة جو إيدي الآن تتحدث عن أنه الجرذان أيضا تشعر بالندم، بس ما راح أدخل بها لأن الدراسة معقدة وربما يعني أكو مواضيع أهم. المهم زين، خلنا نسأل سؤال، هو منو يندم أكثر؟ أنت تندم على الأشياء القريبة وما حصلتها لو الأشياء البعيدة؟ في الغالب على الأشياء اللي هي يمك وما شنو ولم تستطع أن تفعلها أو تفعلها. يعني الأشياء اللي كان بإمكانك تماما تقدر تسويها وما سويتها. أكو دراسة غريبة، خلنا نحشيها السريع. دراسة جدا غريبة وجدا جميلة بصراحة. مجموعة من العلماء جابوا درسوا من درسوا ذول يلعبون ألعاب أولمبية، يصعدون بالستيجات، أخير شيء بالستيج يصعدون يعطونهم ميداليات. واحد يعطونا شنو ذهبية، وواحد يعطونا شنو فضية، وواحد يعطونا شنو برونزية. قالوا الغريب أنه درسنا وجوههم لقينا أبو البرونزية دائما أسعد منين؟ من أبو الفضية. أبو الفضية ضايج، رغم أبو الفضية ما أخذ أعلى منين؟ من أبو من أبو البرونزية. درسنا ذولي اللي صاعدين يكرمونهم دائما أبو البرونزي، أبو البرونز اللي ماخذ ميدالية برونزية هو أكثر سعادة وبهجة من الذي فاز بالميدالية الفضية اللي هو أعلى ثالث. ليش؟ لأن هذا أبو الفضية يقول أنا كنت قاب قوسين أو أدنى من الذهب، يقارن روحه بمن؟ بالمركز الأول. هذاك جيش يلا هي فاتت، الفضية ما تسوى والذهب بعيد قدامي واحد، بهذه قدام اثنين يعني حتى أوصل للقب. أما هذا قدامه واحد فيفكر بشكل ماذا؟ بشكل أعمق ويخليه يندم أكثر بهذه الطريقة. وهذا يسمونه فكرة السيناريو البديل، تفكير المضاد. يعني مثلا أنت ترجع رايح مثلا رايح للمطار وتحاجز ها، وتوصل للمطار قالوا لك قبل دقيقتين قلعت الطيارة، راح تشعر بندم أكثر مما لو قالوا لك أمتى يعني قلعت قبل 20 دقيقة. راح تشعر بندم كبير لأن كان الموضوع قاب قوسين أو أدنى. هذا يسمونه التفكير الافتراضي الذي يعني يعاكس الواقع بهذه الطريقة. يعني تخيل السيناريو البديل. دائما بالندم أكو سيناريو بديل، بسيناريو لم يحدث. وإحنا في حلقة ماضية حكينا عن، في حلقة كاملة يعني جزء قبل سنة حكينا عن فكرة، وهي فكرة رائعة جدا، إنه الحياة ليست ما حدث فحسب. يعني الحياة مو بس الأشياء اللي تحدث اللي تصير، الأشياء اللي ما صارت هي جزء من الحياة وجزء فاعل، وهذا كله يدخل في مضمار الندم. يعني أنت مثلا عمرك 40 سنة، هو عندك قرارات وأشياء كنت تحلم بيها صارن لو ما صارن ما صارن، هو أشياء ما صارن ها، هذين جزء من شخصيتك لو مو جزء، يتحولن إلى أمراض، يتحولن إلى هواجس، يتحولن إلى أحلام ميتة ما تدري، بس هن جزء من شخصيتك، جزء من شخصيتك ومن قراراتك، من قراراتك ومن أفكارك ومن طبيعة الأشياء اللي تشوفها

زين احنا نندم على الاشياء اللي سويناها وصارت غلط اكثر لو نندم على الاشياء اللي اصلا ما سويناها. وليش يعني السؤال، هل تندم مثلا على شيء فعلته وهذا الفعل كان خاطئ دخلك في مشاكل اكثر من ندمك على الشيء نفسه لو انت ما مسوي من الاساس؟ يعني مرات اكو اشياء احنا نريد نسويها وما نسويها فعدنا ندم حياله، هذا واضح ما سويت كذا، انا فات بي العمر ما دخلت كليه ثانيه مثلا، هسه مثلا انا عشان ودي ادخل كليه ثانيه ما دخلت، دائما اشعر بندم حيال الموضوع رغم انا يعني كنت مضطر انه ما ادخل عمل وكذا الى اخره، بس دائما اكو ندم موجود في داخلي. هذا شيء اشعر احيانا انه ما جاي ينتهي، يعني جاي يمتد بي العمر بس انا ما يفارقني هذا الندم، وفعلا انا حيرني الموضوع يعني ليش امور ماشيه وطبيعيه، ليش هذا الندم ما جاي ينسد بينما اكو اشياء سويتها غلط بس انا سويتها وندمت فعلا وندمت اكثر من ندمي هذا، بس خلص الندم مالتها خلص انتهى. العلم يجاوب، شو يقول لك بابا؟ يقول لك بالآماد القصيرة، يعني بالأوقات، يعني أكو مثلا أنت سويت فعل الآن وشعرت بندم، بس هذا الفعل يعني ما ممكن تندم عليه طول عمرك، يعني ها يعني تندم عليه جزء شهر شهرين، آماد قصيرة، يعني فعل هو بحياتك مو جوهري. ها هذا الفعل عادة أكو آليات نفسية تتعامل بها، أكو آليات. يعني شنو؟ احنا دائما نشوف مرات نندم وبعدين شو نقول؟ نقول بس والله هو كان ما يستاهل، فعلا هو كان ناقص مثلا، هو كان كذا، هو كان يعني كان عندي ظروف، انا كان ثقافه تبريريه، هي اليات نفسيه طبعا، احنا نسميها ثقافه تبريريه اجتماعيا كذا، بس هي بالعلم هي شنو؟ اليات نفسيه للاصلاح، اصلاح الضرر بمرور الزمن. ومرات لا، أكو واحد مثلا شعرت بندم مثلا وياه وهو مثلا اجى اعتذر اعتذار صادق، هذا شنو؟ ينتهي. هذا فعل أنا سويته، الفعل يمكن معالجته بالآليات النفسية. هسه مرة بالاعتذار، مرة بالتعلم، سويت شيء وغلطت بس تعلمت صح ورجع سويته ومشى الأمر، الندم هذا يكاد ينتهي. يعني التعويض أيضا من الآليات، أعوض، أنا صار عندي ندم لأن فشلت في موضوع

طبعا الندم حتى في تراثنا هو مرتبط في تراثنا الإسلامي مثلا هو مرتبط بالتوبة. الندم توبة, يعني هذا أيضا حديث مروي عن النبي أن الندم ماذا؟ الندم توبة, يعني مو مجرد مقدمة للتوبة, لا لا, هو توبة بهذه الطريقة. يعني هو الركن الأعظم في التوبة هو ماذا؟ هو فعل الندم. وأنا يعني أحرص على أن أقول فعل الندم, مو قول الندم, مو كلمة الندم, فعل الندم. ندم فعل, فعل جزء من استراتيجية أحيانا عقلية وإنسانية وأحيانا اجتماعية. المجتمعات التي تندم هي المجتمعات التي تتطور, والمجتمعات التي لا تندم هي المجتمعات التي تغالي في أحيان كثيرة وتبرر أخطائها, تبرر أخطائها وما تشعر بالندم, رغم أنه هي مسؤولة عن تراجع الحياة في هذه المجتمعات. مرات المجتمعات هي المسؤولة عن تراجع الحياة في داخلها, الأفراد والأسس الاجتماعية أو المؤسسات الاجتماعية. فلذلك الندم جزء, يعني هذا واضح جدا عندما مثلا عن ترك الذنب والعزم على العودة إليه, هذا أمر يعني مرتبط بالندم القلبي وموجود في التصور الإسلامي على أن الندم, يعني الندم ليس, يعني ما ممكن نعبر عنه أنه عاطفة سلبية. إحنا دائما إحنا يعني تجد واحد يقول أنا ما أندم والله, أنا ولا لولا مثلا أنا أشوف مرات مقابلات مع فنانين أو مع مشاهير وكذا, تندمت على لا والله ما أنا ما أندم, يعني عود يعني مسوي في الإنجاز بهذه الطريقة, يعني يفتخر بعدم ندمه. بينما الندم استراتيجية, بس إحنا مرات عندنا شنو تصور, تصور يعني سلبي عن المفاهيم. يعني الندم عندنا شنو؟ عندنا انه هو سلبي, ما كريت شحجي, فعلا ما كريت, يعني علميا ما كريت شحجي, ثقافيا هاي بها شد وجذب, يعني بها هنا وهناك, بها يعني بها ممكن انه يكون ندم علامه من علامات السلبيه, لكن ايضا باشياء ايجابيه. واحنا على المستوى الشخصي يعني ربما يجدر بنا ان نحب من يندم, لأن اللي يندم يعني يحسب, يعني يفكر, يعني عنده مراجعة لذاته, عنده مراجعة لنفسه, ممكن يعني ضميره يشتغل. واحد هذا ما يندم يخوف, يعني يتحول إلى وحش ممكن يسحقك في أول فرصة تصير له, أو من يغلب مصلحته عليك بطريقة مرضية جداً.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
4: كودو كودو
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

تخيلوا وياي فيلم بدون موسيقى، مشهد رومانس من دون لحن يرافق المشاعر، مطاردة من دون إيقاع يرفع نبضات القلب، لحظة حزينة من دون نغمة تخليها تبقى بالذاكرة. احنا نكتشف انه الموسيقى بالسينما هي اكبر من مجرد اصوات ترافق الصورة، احيانا هي اللي تخلي الصورة تحكي وتخلينا نحس بالخوف قبل لا نشوفه، ونعيش الفرح قبل لا تبتسم الشخصية على الشاشة. لكن شنو يصير من الموسيقى ما تبقى مجرد رفيق للفيلم، لكن تصير هي جزء من الحكاية، من الشخصيات تمارس الغناء لو الرقص لو تحكي قصتها من خلال الموسيقى. من هنا تبدي رحلتنا اليوم من الموسيقى بعالم السينما إلى الفيلم الموسيقي، ورحلته من المسرح إلى الشاشة إلى فيلم اليوم المختار اللي جمع بين الموسيقى والرقص والدراما والسينما بآن واحد. حلقتنا اليوم عن الموسيقى، لكن مو أي موسيقى، الموسيقى اللي خلت السينما تسمع قبل أن ترى. هذا أحمد الزبيدي، يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

لماذا تحتاج السينما إلى الموسيقى؟ ممكن نشاهد فيلم من دون موسيقى ونفهم القصة والأحداث، لكن هل الشعور راح يكون نفسه من تكون أكو موسيقى ترافق المشهد؟ منا بالضبط تظهر أهمية الموسيقى بالسينما. الموسيقى هي مو مجرد صوت بالخلفية، لكن نقدر نعتبرها لغة ثانية للفيلم، لغة توصل الإحساس والمعنى بدون كلمات. خلينا نتخيل مثلا مشهد الشخص يمشي بوحده بشارع مظلم، والصورة وحدها تنطينا المكان والحدث، لكن منضيف عليها موسيقى هادئة ومتوترة راح ينتاب المشاهد شعور بالخطر. إذا استبدلناها موسيقى مرحة، ممكن نفس الصورة تتحول من مشهد مخيف إلى مشهد ساخر أو كوميدي. يعني الموسيقى تقدر تغير الطريقة اللي نقرأ بيها الصورة، وأحياناً هي اللي تخلينا نعرف الرسائل غير المنطوقة للمشهد. من نشوف شخص يبتسم لكن الموسيقى حزينة، فنبدي نشك هل هو فعلاً سعيد لو أكو بداخله شيء ثاني غير السعادة ما جاي يظهر على الشاشة. أكو عدة وظائف أساسية للموسيقى بالسينما. أولاً صناعة الإحساس، الخوف، الحزن، الحب، الفرح، التوتر. الموسيقى تقدر تضخم هاي المشاعر وتخلينا نعيشها أكثر مما نشوفها. ثانياً خلق التوتر والتشويق. أحيانا الموسيقى تخليك تعرف شنو اللي راح يصير، من تسمع نغمة معينة وتبدي تتوقع الخطر حتى لو كانت الصورة عادية وما يبين انه شيء راح يصير من وراها، لكن الموسيقى هي اللي راح توصل رسالة الخطر. ثالثا بناء شخصية الفيلم. كو أفلام تمتلك موسيقى مميزة لدرجة انه اول ثواني منها تكون كافي حتى تعرف الفيلم. فالموسيقى هنا ما بقت عبارة عن مرافق للحدث الرئيسي، لكن صارت جزء من هوية الحدث والعمل والفيلم. رابعا تربط المشاهد ببعضها، تقدر تنتقل بينا من مكان الثاني ومن زمان إلى زمان آخر وتحافظ على نفس الإحساس حتى لو تغيرت الصورة. والأجمل أنه الموسيقى أحيانا تقول عكس اللي تقول الصورة تماما. الصورة جميلة لكن الموسيقى حزينة، المشهد هادي لكن الموسيقى تنذر بقرب وقوع الكارثة. لذلك الحديث عن الموسيقى بالسينما مو حديث عن شيء مسموع فقط، لكن عن شيء يوجه الطريقة اللي نشوف ونحس بيها بالفيلم.

كيف تصنع الموسيقى شخصية المشهد؟ وجود الموسيقى بالسينما هو أكبر من موضوع تخلي موسيقى حزينة على مشهد حزين وموسيقى سريعة على مشهد مطاردة. الموضوع أكبر وأعمق من هاي البساطة. المؤلف الموسيقي والمخرج يشتغلون سوية حتى يصنعون هوية صوتية للمشهد وبالتالي للفيلم. هوية ممكن تتغير ويا تطور القصة وتتغير بتغير وتطور الشخصية نفسها. مثلا شخصية تظهر الأول مرة بالفيلم، ممكن الفيلم ما ينطينا عنها تفاصيل من خلال الحوار أو أي شيء ثاني، بس الموسيقى اللي تظهر بظهورها هي تنطينا الانطباع الأول عن هاي الشخصية. على سبيل المثال يربط ظهورها بنغمة معينة أو آلة موسيقية تصدر هذا النغم، وبتكرار هاي النغمة راح يربط عقل المشاهد هذا اللحن بهاي الشخصية والمعنى اللي حمله هذا اللحن. هنا راح ندخل إلى تقنية مهمة جدا بالموسيقى السينمائية اللي هي الثيمة الموسيقية المرتبطة بالشخصية أو الفكرة. الفكرة ببساطة مثلا شخصية، مكان، علاقة، أو حتى فكرة معينة يكون لها لحن خاص، وكل مرة يرجع هذا اللحن فإحنا كمشاهدين نعرف أنه هذا الشيء حاضر حتى لو ما ظهر أمامنا بشكل مباشر. لكن شنو يصير إذا هاي الثيمة نفسها ممكن تتغير؟ اللحن اللي سمعناه بداية الفيلم ممكن يرجع بالنهاية لكن بتوزيع مختلف، بسرعة أبطأ أو أسرع، بآلة مختلفة. شنو معنى هذا التغيير؟ لأن الشخصيات نفسها تتغير خلال القصة، فهنا الموسيقى ما بقت مجرد خلفية بالمشهد، صارت جزء من عملية تطور الشخصية نفسها. وأكو بعد عنصر ثاني مهم ممكن نذكره هو التوقيت. أحياناً الموسيقى ما تبدي بداية المشهد لكن تنتظر لحظة معينة، شخصية مثلاً تفتح الباب بدون موسيقى، تدخل الغرفة بنفس الوضع، تباوع الشيء معين فجأة يبدي اللحن. المخرج هنا يريد يقول أنه هاي اللحظة المهمة، وشنو اللي طلع بهاي لحظة النظر، لحظة الشخصية إلى الشيء المعين، شنو اللي كان قدامه حتى يرتبط النغم أو اللحن بهاي الصورة. وبالعكس أحياناً تكون الموسيقى موجودة طوال المشهد وفجأة تتوقف، وهذا توقفها بحد ذاته يصير جزء من الدراما، بالإضافة إلى أنه حتى اختيار الآلات إلى معنى. الكمان ممكن ينطي إحساس الهشاشة أو الحزن، الإيقاعات الثقيلة ممكن تنطي شعور بالقوة أو الخطر، البيانو ممكن يكون حميم أو حزين، الأصوات الإلكترونية ممكن تأخذنا إلى عالم بارد غريب مستقبلي. لكن ماكو قاعدة ثابتة، وهذا هو جمال الموسيقى السينمائية. فالمؤلف الموسيقي من يكتب لحن للمشهد المعين يريد يوصل إحساس للجمهور بهذا المشهد، وأحيانا روح المشهد ما نفهمها إذا ما نسمعها.

أشهر المؤلفين الموسيقيين بتاريخ السينما. من نحكي عن الموسيقى بالسينما أكو أسماء ما نقدر نتجاوزها، مؤلفين موسيقيين ما اكتفوا بكتابة ألحان جميلة لكن صنعوا موسيقى صارت جزء من هوية الأفلام نفسها. من أبرزهم جون ويليامز، واحد من أكثر المؤلفين ارتباط بتاريخ هوليوود، أفلام جاوز، ستار وورز، إنديانا جونز، موسيقاها خالدة وراسخة بالأذهان، حقق من خلالها فوز بجائزة الأوسكار 5 مرات وبقى لعدة عقود واحد من أكثر المؤلفين ترشحاً للجائزة. إنيو موريكوني الإيطالي اللي صنع مدرسة خاصة به خصوصاً بأفلام الويسترن، الكابوي، موسيقى أفلام The God, The Bad, The Ugly, Once Upon a Time in the West صارت جزء من ذاكرة السينما. لكن المفارقة موريكوني رغم مسيرته الطويلة وترشيحاته المتعددة انتظر حتى العام 2016 حتى يفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم The Hateful Eight، وقبلها كانت الأكاديمية منحته أوسكار فخرية عام 2007. هانز زيمر قدم شكل مختلف للموسيقى السينمائية، مزج بيها الأوركسترا والأصوات الإلكترونية والإيقاعات الحديثة، نتذكره بأفلام Gladiator، Inception، Interstellar. موسيقى صارت جزء أساسي من تجربة الفيلم وحصل على الأوسكار مرتين، مرة فيلم The Lion King ومرة فيلم دون. جيمس هورنر ارتبط اسمه بالموسيقى العاطفية والملحمية خصوصاً في فيلم تايتانيك اللي منحته جائزتين للأوسكار بنفس العام عن الموسيقى الأصلية للفيلم وعن أغنية My Heart Will Go On، إضافة إلى أعمال مثل Brave Heart وأفاتار. وما ممكن أن ننسى هاورد شور اللي صنع عالم موسيقي كامل ثلاثية Lord of the Rings، حصل على 3 جوائز أوسكار وصار واحد من أهم المؤلفين اللي قدروا يثبتون انه الموسيقى ممكن تبني عالم كامل داخل الفيلم.

عندما يكون الصمت أقوى من الموسيقى. إذا كانت الموسيقى تعرفنا شلون نحس تجاه المشهد، الصمت أحياناً يسوي العكس تماماً، يخلينا وحدنا ويا المشهد. باعتبار الصمت هو نقيض الكلام، الصمت بهاي الحالة هو نقيض الموسيقى، فتوقفها هو بحد ذاته يحمل معنى معين. وبهاي الحالة إنه ما نقصد الشاشة تكون بدون صوت تماماً، لكن بدون موسيقى، يعني المشهد يخلينا ويا صوت الخطوات فقط، صوت أنفاس، باب ينفتح ينسد، صوت ريح، لكن ماكو موسيقى توجه المشاعر باتجاه معين. وهذا القرار بحد ذاته ممكن يكون أقوى من أي لحن. اللجوء للصمت حتى يخلي المشاهد يعيش اللحظة بدون وسيط، مشهد موت مثلا، بإضافة الموسيقى ممكن تخلي المشهد يكون حزين، لكن من تختفي الموسيقى ونبقى ويا صوت بكاء فقط، اللحظة راح تكون أكثر واقعية وأكثر أسى. مشاهد الرعب مثلا، صمت ممكن يسبب خوف أكثر من الموسيقى. الموسيقى مرات يكون بها نوع من التحذير، من تزيد وتيرة اللحن، تردد الأصوات، يصير بي نوع من التنبيه أنه أكو شيء راح يصير أو أكو خطر قادم. لكن من ما نسمع شيء، عقلنا يبدي يشتغل وحده ويستنتج وحده ويخاف وحده. يعني المخرج يترك مساحة لخيال المشاهد حتى يصنع الخوف بنفسه. الصمت ممكن يستخدم حتى بلحظات الانفجار العاطفي، مثل شخصية تنتظر خبر مصيري وماكو موسيقى، تقرأ الرسالة بدون موسيقى، ترفع عيونها ويبقى الصمت مستمر. بهاي الحالة بعد احنا ما نحتاج أحد يقول شنو تحس، يبقى الاعتماد بالكامل على تعابير الوجه، الأنفاس، نظرات الشخصية تكفي. ومرات المخرج يستخدم الموسيقى طوال الفيلم ويسحبها فجأة باللحظة الأهم. هنا الصمت راح يصير أقوى، لأن آذان المستمع تعودت على وجود الموسيقى، ومن تختفي راح يحس بالفراغ مباشرة. وهذا الشيء يشبه استخدام الضوء والظلام بالتصوير، مثل ما أنه المخرج ما يحتاج يسلط الضوء على كل الأشياء حتى يسحب نظر المشاهد، كذلك بالموسيقى ما يحتاج يخلي موسيقى بكل لحظة حتى ينقل لنا شنو الشعور. فالمخرج الذكي يعرف مو بس يختار الموسيقى ولا شو وقت يشغلها، لكن أيضا يعرف شو وقت يسكت الموسيقى. يعني بعض المشاهد تحتاج موسيقى حتى نعيشها، وبعض المشاهد تحتاج الصمت حتى نسمعها بداخلنا. This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. This is the life of Boba Bobo. Bohemia. Showers in the kitchen, there might be some soap. Dishes in the sink, brush your teeth if you can cope. Toilets in the closet, you better hope there's a light bulb in there. Revolving door roommates, prick up your ears. 14 people in just 4 years. Ed and Max and Jonathan and Carolyn and Carrie. David, Tim, no, Tim was just a guest from June to January. Margaret, Lisa, David, Susie, Stephen, Joe and Sam. And Elsa, the bill collector's dream who still is on the lam. Don't forget the neighbors, Michelle and Gay. They're like a family, then a family, hey. The time is flying and everything is dying. I thought by now I'd have a dog, a kid and wife. The ship is sort of sinking, so let's start drinking before we start thinking. Is

قبل أن نشرح عملية تطور هذا النوع من الأفلام، خلونا نعرف بالبداية شنو المقصود بالفيلم الموسيقي. الفيلم الموسيقي هو نوع سينمائي تتداخل به الأغاني والرقص والموسيقى مع أحداث القصة، بحيث الأغنية ما تكون مجرد فاصل أو إضافة للمتعة، لكن هي تكون جزء من السرد والحوار. يعني الأغنية ممكن تحرك الأحداث، تكشف شخصية، تعبر عن مشاعر ما يقدر الحوار يوصلها، أو تكون وسيلة تحكي بها الشخصيات عن نفسها وعن العالم اللي تعيش به وعن ظروفها. ونحتاج نفرق بين الفيلم الموسيقي وبين أي فيلم يحتوي على أغاني، لأنه وجود الأغنية بحد ذاته بالفيلم ما يخليه يصير فيلم موسيقي. نقدر نعرف الفيلم الموسيقي من خلال الإجابة على السؤال أنه الموسيقى والأغنية هل هي جزء من الحكاية لو مجرد عنصر مرافق بوقت معين؟

وهسه خل نرجع للبدايات ونشوف شلون انتقلت فكرة المسرح الموسيقي من خشبة المسرح الشاشة السينما. بالله يصير الفيلم الموسيقي نوع معروف بالسينما، كانت اكو اصلا مسرحيات موسيقية، يعني عروض تجمع بين التمثيل، الحوار، الغناء، الموسيقى، وصارت برودواي بنيويورك واحدة من اهم مراكز هذا الفن. من ظهرة السينما كانت بالبداية صامتة، فما كان ممكن تنقل هاي العروض بشكل كامل. إلى أن دخل الصوت للسينما بنهاية العشرينيات، هنا بدت العلاقة الحقيقية بين المسرح والسينما. هوليوود ما احتاجت تخترع فيلم موسيقي من الصفر، كان أكو موجود نموذج ناجح وجاهز على خشبة المسرح. بدت تنقل بعض المسرحيات الموسيقية والاستعراضات، تنقلها للشاشة على شكل أفلام. لكن النقل ما كان مقتصر على تصوير المسرح فقط، الكاميرا انطت امكانيات جديده، تقدر تتنقل من مكان الثاني، تقترب من وجه الممثل، تستخدم المونتاج، تخلي الاغنيه والرقصه المعينه جزء من القصه بدل ما تكون مجرد استعراض امام الجمهور. وهنا بدا الفيلم الموسيقي ياخذ هويته الخاصه، فنقدر نقول انه السينما أعادة اختراع هذا الفن بطريقتها وأدواتها الخاصة. فمن نشوف اليوم أفلام مثل شيكاغو ويست سايد ستوري وغيرها، فإحنا نشوف فن بدأ من خشبة المسرح وتم تقديمه على الشاشة بلغة جديدة تماماً.

الأسماء المهمة بالبدايات هو بوسبي بريكلي اللي اشتهر بالاستعراضات الراقصة الضخمة والمعقدة خصوصا بأفلام 42nd Street, Gold Diggers, وبهاي الفترة صار الثنائي فريد إستر وجينجر روجرز من أشهر رموز الفيلم الموسيقي خصوصا فيلم توب هات. بنهاية الثلاثينات ظهر The Wizard of Oz عام 39 وصار علامة مهمة بتاريخ الفيلم الموسيقي بسبب استخدامه الإمكانات بصرية وسينمائية مميزة. الأربعينات والخمسينات نقدر نعتبرها العصر الذهبي للفيلم الموسيقي بهوليوود خصوصا مع إنتاجات MGM ونجومية أسماء مثل جين كولي، فريد أستر، جودي غارلاند. وبهاي الفترة ظهرت أعمال مثل An American in Paris، Meet Me in Sicily Lewis، وصولا إلى واحد من أشهر الأفلام الموسيقية بتاريخ السينما Ringing in the Rain 1952 اللي جمع بين الغناء والرقص والكوميديا وبنفس الوقت قدم حكاية عن التحول من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة. بالستينات ازدهرت بشكل خاص الأفلام المقتبسة من المسرحيات الموسيقية وظهرت أعمال صارت من كلاسيكيات السينما مثل West Side Story, My Fair Lady, Mary Poppins, The Sound of Music.

وين سايد ستوري؟ إذا توقفنا قدها راح نكتشف أنه شلون الفيلم الموسيقي ممكن يجمع بين الترفيه وقضايا المجتمع. الفيلم مستوحى من قصة روميو وجولييت، صنع قصة حب وسط صراع بين عصابتين بنيويورك. صارت الأغاني والرقصات جزء من التعبير عن الحب والصراع والانقسام الاجتماعي. وبعد 60 سنة رجع المخرج ستيفن سبيلبرغ، قدم نسخة جديدة عام 2021

0: استخدم لغة سينمائية أكثر حداثة وواقعية، وحافظ على جوهر القصة والموسيقى. بالسبعينات تغيرت أذواق الجمهور، وبدأ الفيلم الموسيقي التقليدي يفقد شعبيته، لكن ما اختفى تماماً، وظهرت أعمال أكثر جرأة واقعية مثل كابري، وأفلام جماهيرية مثل غريس 1978. بالثمانينات والتسعينات اجت مرحلة مهمة مع أفلام ديزني المتحركة مثل The Little Mermaid، Beauty and the Beast، علاء الدين، The Lion King. وبداية القرن الواحد والعشرين رجع الفيلم الموسيقي بقوة وبأشكال مختلفة. شفنا أفلام مقتبسة من المسرح مثل شيكاغو، لميزي غابل، البؤساء، وأعمال تعيد إحياء الروح الكلاسيكية مثل مولان روج اللي استخدم أغاني معروفة وأعاد توظيفها داخل القصة، وصولاً إلى عام 2016 وفيلم لا لا لاند اللي أعاد تقديم أجواء الفيلم الموسيقي الكلاسيكي بلغة معاصرة، وربط الغناء بالرقص بأحلام الشخصيات وعلاقاتها. بالمقابل توسع النوع وشمل أفلام السيرة الذاتية الموسيقية مثل بوهيميان رابسودي، ألفيس، وصار الفيلم الموسيقي ما محصور بالاستعراضات وقصص الحب، صار ممكن يكون دراما أو سيرة ذاتية، قصة اجتماعية، أو حتى فيلم عن صناعة الموسيقى نفسها. وهنا نقدر نوصل النقطة مهمة جدا، أنه الفيلم الموسيقي مو مجرد فيلم بأغاني، وجود الأغنية وحدها ما يخلي الفيلم موسيقي، لكن كون الأغنية أو الموسيقى جزء من القصة وتكشف لنا الشخصيات وتحرك الأحداث. فالفرق الحقيقي مو بوجود الأغاني، لكن بالدور اللي تلعبه هاي الأغاني داخل الفيلم. أغاني داخل الأفلام. لحد الآن كنا نحكي عن الموسيقى اللي تكتب خصيصاً للفيلم، لكن أكو نوع ثاني من الموسيقى يدخل للسينما من باب مختلف، اللي هي أغنية موجودة أصلاً يسمعها الناس قبل الفيلم، ممكن بسنوات، ويجي مخرج يخليها داخل مشهد معين، فتصير الأغنية مرتبطة بهذا الفيلم. المخرج ما اختار الأغنية لأنه أغنية حلوة، لكن ممكن يكون بيها تعبير عن الشخصية أو الزمان، المكان، وتضيف معنى معين ما كانت الصورة تقدر تنطي هذا المعنى وحدها. لو أخذنا فيلم Guardians of the Galaxy، المخرج استخدم مجموعة من الأغاني القديمة وصارت أغاني مثل Hooked on a Feeling، Come and Get Your Love، صارت مرتبطة بعالم الفيلم، والموسيقى نفسها صارت جزء من القصة، لأن شخصية بيتر تحتفظ بشريط الأغاني اللي تركته إلى والدته. فهنا الأغنية ما بقت مجرد موسيقى بالخلفية، صارت جزء من الشخصية. مثال آخر مشهور هو فيلم Pulp Fiction. كونتين تيرنتينو كان بارع باستخدام الأغاني الموجودة أصلاً، وخلاها بأماكن غير متوقعة. أغنية مثل You Never Can Tell ارتبطت برقصة فينسنت وفينسنتا، وصارت الرقصة والموسيقى واحدة من أشهر لحظات الفيلم، وتم استذكارها بعد سنين طويلة بأحد مهرجانات الأوسكار. دعوا الممثلين نفسهم وأدوا الرقصة أمام الجمهور. كذلك دوني داركو أغنية ماد وورد صارت مرتبطة بالفيلم. الأغنية كانت موجودة قبل الفيلم، لكن استخدامها بالنهاية منحها معنى عاطفي جديد عند جمهور السينما. وهذا يقودنا لنقطة مهمة، أنه الفيلم أحياناً ما يكتفي باستخدام الأغنية، لكن يعيد تعريفها. ممكن أغنية سامعيها عشرات المرات من قبل وما نشعر بتجاهها بشيء استثنائي، لكن نسمعها بمشهد مؤثر، الذاكرة تسجل الأغنية بطريقة مختلفة هالمرة، كل ما ترجع الأغنية إلى أسماعنا يرجع وياها المشهد، وهنا كأنه صارت العلاقة متبادلة، الأغنية تنطي الفيلم ذاكرة والفيلم ينطي الأغنية ذاكرة جديدة.
1: Are you

0: برنامج سينما تايم واختيار فيلم اليوم. الحقيقة صعوبة الاختيار تكمن بسعة عالم السينما نفسه اللي تخليني كمعيد أحاول أوازن بين المواضيع ونوعيتها حتى يكون البرنامج أكثر تنوع وبنفس الوقت أكثر المواضيع اهتمام من قبل الجمهور. وهذا الاختيار الراعي بي الذوق العام الحداثة، يعني ما أقدر أروح باتجاه أفلام قديمة عمرها أكثر من 60 أو 70 سنة حتى لو كانت هاي الأفلام مهمة. كذلك اختيارات الأفلام، حتى لو أختار موضوع حساس أحاول قدر الإمكان يكون الطرح موضوعي وما أميل به الصالح جهة معينة ولا أتبنى فكرة نهائيا. ننظر للسينما كسينما فقط، نحاول نحللها بعين الحياة إنه ماكو عمل أو فيلم أو مسلسل ينال رضا جميع الناس. فيلم اليوم على سبيل المثال يتناول موضوع حساس جدا راح نجي عليه بعد شوية بهذا المحور. الفيلم أثار جدل كبير، فإحنا من نخوض بهيج مواضيع مو حبا بإثارة الجدل، لا، نعتبر أنه كل فيلم هو يمثل تجربة فنية وإنسانية بنفس الوقت، فإحنا نشرح الجانب الفني منها ونسلط الضوء على الجانب الإنساني اللي هو موجود بيناتنا مهما كنا بعيدين عن الفيلم وعن مجتمعه وعن ناسه. أكيد أكو هموم مشتركة ومشاكل مشتركة عند كل البشر مهما اختلفت جنسياتهم وأجناسهم ومشاربهم وبلدانهم.
1: سكرتاري دو غوبرناسيون، سكرتاري دو كولتورا،

صدر فيلم إيميليا بيريز عام 2024 إخراج وكتابة جاك أوديا، فيلم فرنسي ناطق بالإسبانية يمزج بين الموسيقى والجريمة والدراما، بطولة كارلا صوفيا غاسكون تأدي دور إيميليا بيريز ومانيتا، زوي سالدانيا بدور المحامية ريتا، سيلينا غوميز بدور جيسي زوجة مانيتا السابقة.

0: مين مانيتاس إلى إيميليا قصة الفيلم. زعيم عصابة مكسيكي مانيتاس ديل مونتي يريد يترك عالم الجريمة وبنفس الوقت يحقق رغبة شخصية أن يعيش كامرأة. يستعين بالمحامية ريتا حتى تساعده على إخفاء هويته القديمة ويبدي حياة جديدة باسم إيميليا بيريز. لكن بعد سنوات ترجع إيميليا إلى حياة عائلتها القديمة بطريقة معينة، ترجع وياها أسئلة الماضي والهوية والندم.
1: To listen is to accept.

نال الفيلم عدد كبير من الترشيحات والجوائز. مجمل الترشيحات كان عددهم 227، فاز الفيلم ب 132 منهم. بمهرجان كان فاز بجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة بشكل جماعي. أما جائزة الجولدن جلوب فحصل الفيلم 10 ترشيحات، فاز بأربعة منهم. فاز بأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل أغنية أصلية. صار ثاني أكثر الأفلام ترشيح بتاريخ الجائزة، تاريخ الجولدن جلوب، وتم تسميته كأحد أفضل 10 أفلام لعام 2024 من قبل معهد الفيلم الأمريكي. أما حصته من جوائز الأوسكار فكان 13 ترشيح، وهذا رقم ضخم. الفيلم موسيقي ناطق باللغة الإسبانية. أما أهم الفئات اللي يتنافس عليها فهي أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة رئيسية وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، ممثلا الفرنسي، وأفضل سيناريو مقتبس وموسيقى تصويرية ومونتاج وتصوير سينمائي. فاز منها فقط بجائزتين، هي أفضل أغنية أصلية وأفضل ممثلة مساعدة، كانت من حصة زوي سالدانا.

وهنا نوصل للمفارقة الأكبر بالفيلم. فيلم حقق نجاح هائل وحصل على إشادات وجوائز، لكن بنفس الوقت أثار جدل وانقسام بين المتابعين والنقاد. ليش؟ لأنه الفيلم دخل بمناطق حساسة مثل التحول الجنسي، العنف، جرائم الشوارع بالمكسيك. وهنا خلينا نسأل سؤال بصراحة، هل كون الفيلم يحكي عن قضية معينة هل معناه هو يروج إليه؟ إذا سوينا هذا الربط معناها أي فيلم يتناول أي جريمة فهو يروج للجريمة، يتناول المخدرات يروج للمخدرات وهكذا. وبالحقيقة أنه السينما هي مو إعلان تجاري حتى أي موضوع تعرضه يكون دعوة لاتباعه. السينما تسوي العكس تماما، تحط القضية قدامك حتى تجبرك تشوفها وتفكر بيها، مو حتى تخليك تسوي مثلها. بالنسبة للتحول الجنسي تحديداً، أكو ناس موجودين فعلاً سواء اتفقنا وياهم أو اختلفنا، زين طرح قصتهم على الشاشة مو شرط يكون الموقف مؤيد أو معارض لهم، ممكن يكون ببساطة محاولة فهم الإنسان اللي وراء هذا القضية، لأن الموضوع مو مجرد أعضاء جسدية تتغير مثل ما البعض يصوروه. أكو ناس ومشاعر وعوائل وعلاقات ونظرة مجتمع، وأكو شخص يحاول يتعلم شلون يعيش بحياته الجديدة، شلون يتعامل ويا أقرب الناس إليه، شلون يتقبل نفسه، شلون الناس تتقبله. فالسينما تطرح سؤال مو بالضرورة تريد تجاوبه أو تقدر تجاوبه، هل ممكن نختلف ويا شخص ويا اختياراته وبنفس الوقت نحاول نفهم معاناته كإنسان؟ نفس الشيء بموضوع الجريمة والعنف بالمكسيك، عرض الشوارع الخطرة للعصابات يكشف واقع اجتماعي قاسي ويخلينا نسأل شلون وصل المجتمع لهاي المرحلة ومنو يدفع الثمن. طبعا من حق أي مشاهد يقول أنا ما مقتنع بهذا الطرح، وحتى يرفض الفكرة من الأساس، هذا حقه. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من نختصر كل الموضوع بجملة الفيلم يتناولها إذن هو يروج لها. يعني إذا كانت السينما ممنوعة من الاقتراب من كل قضية مثيرة للجدل، فشنو يبقى لها حتى تناقشه؟ طب ما تبقى تحكي بس عن الحب والعلاقات الرومانسية والأمور المثالية والخيال العلمي. السينما بجانب مهم منها مطلوب منها تناقش قضايا المجتمع وتعيد طرح الأسئلة المهمة للحياة والإنسان وكل التفاصيل اللي نحتاج نتأمل بيها. وصراحة هاي الإشكالية مو جديدة بالسينما، لكن نشوفها بشكل أكبر بالمجتمعات اللي بعدها ما وصلت المرحلة كافية من التصالح ويا الآخر ويا المختلف بالأفكار لو بالمعتقدات بطريقة العيش. خلونا نقارنها بهوليود، أكبر صناعة سينمائية بالعالم. هوليود صار لها عقود من الزمن تنتقد المجتمع الأمريكي بكل صراحة ووضوح، تحكي عن الفساد والعنصرية والتمييز والدين والسياسة والحروب وحتى أخطاء الدولة ومؤسساتها والرؤساء، وتنتقدهم بطريقة ساخرة وأحيانا قاسية. سمعت أصوات تخاطب السينما تقول هذا الفيلم يسيء للولايات المتحدة، ممنوع نحكي عن هاي القضية، هذا خط أحمر ما يصير تناوله. ليش؟ لأن المجتمع الديمقراطي لازم يكون عنده مساحة يتحمل بها النقد والاختلاف ويفتح المجال لأي شخص يعبر عن وجهة نظره، سواء من فيلم، بغنية، بمقال، بمظاهرة، يطلعون يظاهرون قدام البيت الأبيض شوقت ما يردون. مو شرط كل فكرة تنعرض على الشاشة الغرض منه تفكيك المجتمع الأمريكي واستهدافه وتسقيط ومؤامرة، ولكن القصة نشوفها معناها أنه صانع الفيلم مؤيد إليه. فحتى الآن نبتعد أكثر ونرجع للفيلم اللي نحكي عنه، أنه مشكلتنا مو دائما ويا الفيلم نفسه، ولكن بقدرتنا على تقبل المواضيع اللي تطرحها السينما حتى لو ما متفقين وياها. فكرة أنه تختلف وياها أنت هذه مو بالضرورة أنه تتأيدها، بعيدة عنك إحنا كمجتمع شرق أوسطي جاي نناقشها، لكن إحنا للأسف أجوبتنا واتهاماتنا جاهزة كل ما نشوف قضية حساسة مطروحة
على الشاشة أول ردة فعل إنه هي هذا ترويج، هاي إساءة، هذا تجاوز، وهاي الاتهامات هي مو نقاش للفيلم لكن تحاول تمنع القضية من النقاش أصلاً. السينما الحقيقية برأيي لازم تزعجنا أحياناً، لازم تخلينا نختلف، نسأل، نعترض. يعني الفن إذا صار مسموح إليه يحكي بس عن الأشياء اللي كل الناس متفق عليها، فشنو بقى من دوره أصلاً؟

هسه نتوقف يم واحد من أهم عناصر نجاح فيلم إيميليا بيريز، هو الأداء التمثيلي اللي قدم لنا مثلث أنثوي قدر يجمع ثلاث ممثلات على منصة الترشيحات الجولدن جلوب لأدائهم المتميز. كارلا سوفيا غاسكون اللي أدت دور إيميليا قدمت أداء جميل جدا وتحول رهيب بين قسوة الماضية ورقة البحث عن الغفران. أما زوي سالدانيا المحامية ريتا العمود الفقري والمحرك الأساسي للفيلم جمعت بين الذكاء والارتباك الأخلاقي بصورة تخليك تتابعها وما تنزل عينك عنها. أما سيلينا غوميز صدمت نقاد بصراحة، طلعت من عباءة أدوارها القديمة وقدمت دور الزوجة المصدومة المتهورة بأداء حقيقي. هذا التناغم الثلاثي وجوائز اللي حصدتها الممثلات ما كان بس أداء درامي واستعراضي عادي، لكن عبارة عن مباراة تمثيلية تعبر عن القوة الاستثنائية للفيلم.

بعد كل اللي حكيناه عن الفيلم، هسه يجي سؤال وين الموسيقى من كل هذا؟ هنا نوضح انه الموسيقى ما منفصلة عن القضايا اللي ذكرناها واثارها الفيلم. يعني فيلم إيميليا بيريز اختار ان يتحدث عن كل المواضيع المذكورة من خلال الاغاني والاستعراض، مو فقط الحوارات المباشرة. ممكن نتفق او نختلف مع الطريقة اللي قدم بها الفيلم قصته، ونختلف ويا القضايا اللي اثارها، لكن ما نقدر ننكر انه الفيلم قدم نموذج واضح. الفيلم تحولت بين موسيقى من مجرد خلفية الى لغة تحكي بيها الشخصيات عن اشياء صعب التعبير عنها بالكلام.

الموسيقى لغة لا تغيب. بالنهاية يمكن بعد كل اللي حكيناه اليوم نكتشف أنه الموسيقى مو مجرد ترف نسمعه بأوقات الاستمتاع، ومو مجرد إضافة جميلة للأفلام والاحتفالات. الموسيقى صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا. كل لحن نسمعه ممكن يحرك بداخلنا إحساس معين، لأن الموسيقى مرتبطة بشكل مباشر بمشاعرنا وذاكرتنا. ولذلك أكو موسيقى للحب، للفرح، للحزن، للخوف، والحماس، الإثارة، وأحيانا مجرد نغمة واحدة تكفي حتى تغير حالتنا النفسية أو ترجعنا إلى زمن من الذكريات. جربوا مثلا تسمعون أنشودة لاحت رؤوس الحرابي، أو موسيقى موطني، أو موسيقى مسلسل رأفة الهجان. قبل لا تبدي الكلمات، قبل لا نشوف المشهد، اللحن وحده يقدر يستحضر إحساس معين وياخذنا المكان وزمان محدد. حتى الشعائر الدينية ما خلت الموسيقى بعيدة عنها. صح اختلفت أشكالها وأدواتها، ألحانها والأصوات والإيقاعات اللي ترافق مناسبات مختلفة، مثلا المواليد، الأفراح، العزاء، الأحزان، الابتهالات، الحماس. الإنسان من القدم يبحث عن صوت يقدر من خلاله يعبر عن مشاعر تعجز الكلمات عن وصفها. ولاحظ خلال السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بموضوع الموسيقى داخل العراق، خصوصا على المستوى الفردي. بعض العوائل الميسورة صارت تشجع أبنائها على تعلم العزف. صح المشكلة أنه هذا الاهتمام رغم أهميته لا يزال بمعظم مبادرات فردية، ما وصل بعد إلى مستوى مؤسساتي ممكن يوفر رعاية حقيقية للمواهب الموسيقية ويوفر تعليم صحيح للناشئة، سواء من المؤسسات الثقافية أو من خلال دعم حكومي أوسع. وبهذا السياق نشوف تجارب تستحق الإشادة، مثل الحفلات اللي يقدمها المايسترو علاء مجيد، يعيد من خلالها إحياء التراث الموسيقي الغنائي العراقي بالاعتماد على أصوات وكوادر شابة. هاي التجارب مو بس تحافظ على ذاكرتنا الموسيقية، ولكن تقدمها أيضا بصورة راقية وحضارية تليق بهذا الإرث الثقافي. لأن الموسيقى بالنهاية مو بس شي نسمعه، ولكن شي نعيشه. نستخدمها حتى نعبر عن الحب، نحتفل بالفرح، ونواجه الحزن، ونستعيد ذكرياتنا، ونحافظ على تراثنا

0: وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم. كنت معكم أحمد الزويدي في برنامج سينما تايم، والشكر موصول إلى الزملاء بالإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أشكر أصغائكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، فحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في

العراق المسار الأكثر جاذبية وأمانا للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة. لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن،

0: وأحلام التخرج تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
1: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم. اصلا هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ماك وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
0: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
2: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جدا هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائما القطاع الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيره، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جدا بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني الكثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
0: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحامي

0: 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني أنا الآن عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. أنا متأكد هسه إذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
1: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك. وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل

وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى، وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: العراق وسباق الفساد، هل تسقط حيتان الفساد في العراق؟ في بلد يعد خامس أكبر منتج للنفط في العالم وباحتياطيات تجاوزت 104 مليارات برميل، تتداخل أرقام الثروة مع أرقام الهدر والضياع. تقدر تقارير رسمية ودولية أن أكثر من 450 مليار دولار أهدرت أو هربت خارج العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم بسبب ملفات الفساد، ومع الملاحقات الأخيرة التي تقودها الحكومة لملاحقة شبكات تهريب الأموال والفساد المالي، يرتفع في الشارع العراقي صوت الترقب الحذر. هل تقتصر هذه الحملات على صغار الفاسدين والموظفين الصغار، أم تتخطى الخطوط الحمراء لتصل إلى ما يعرفون شعبيا بحيتان الفساد؟ بين الآمال المعلقة والمخاوف الممتدة، استطلعنا آراء الشارع ونقلنا لكم نبض الشارع العراقي بجميع أطيافه. إن المواطن العراقي الذي عانى لسنين طويلة من تراجع الخدمات الأساسية وتعثر مشاريع التنمية، يرى في أي خطوة لمكافحة الفساد استعادة لثروات الشعب المسلوبة، غير أن المطالبة الأساسية تبقى متجهة نحو تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم على جميع الجهات. تؤكد رئيسة مركز الإبداع العراقي حلا حميد على المساندة الشعبية لهذه الحملة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تطبيق القانون العراقي بفاعلية وتفعيل دور الجهات الحكومية والرقابية.
1: كنا أنا أعتقد 45 مليون مواطن عراقي كان إيجاباً موافق تماماً على هذه الحملة، لأن هذه تعتبر ممتلكات عامة للشعب العراقي أجمع، فجميع أبناء الشعب العراقي مع مكافحة الفساد واستمرار هذه واستدامة هذه الحملة. لا شك وجميعنا نتفق أنه القانون العراقي من أهم وأفضل أدق القوانين في الشرق الأوسط، لكن مع شديد الأسف هنالك تعطيل لتنفيذ كثير من القوانين اللي هي تجرم وتكافح الفساد وسرقة المال العام وكذلك المال الخاص. القانون العراقي قانون مهم جدا، لكن نطالب بتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وتطبيق هذا القانون من قبل الجهات الحكومية والجهات الرقابية. الحكومات السابقة والمتعاقبة خلال هذه الفترة الزمنية أكيد عندها علم بهذا الموضوع، سبب تأخر مكافحة الفساد خلال الفترة السابقة. احنا نشد بأيدي سيد رئيس الوزراء وكافة المكونات والتحالفات والأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
0: غير أن سنوات الهدر الطويلة خلقت فجوة وعدم ثقة بين الشارع والمؤسسات، فالفساد لم يعد مجرد حالات فردية، تطور بأساليبه وأدواته مما يتطلب تشريعات أكثر صرامة ومصداقية، تتجاوز صغار الفاسدين لتصل إلى الداعمين والمغطين لهذه الشبكات. عن هذه الأزمة وتطور أدوات الفساد، يرى الناشط السياسي زيد سيد عباس أن التحركات تحتاج إلى مصداقية أكبر لتصل إلى الرؤوس الكبيرة.
2: بالأخير هاي الحملة هي مو وليدة اليوم أو مو حملة جديدة، سابقتها أكو حملات سابقة. إحنا مشكلتنا بالعراق هي أكو فجوة، أكو عدم ثقة بين المواطن وبين الحكومة. بالأخير هاي الحملة ما تكون حقيقية أو واقعية أو بها مصداقية إذا ما وصلت إلى الحقائق أو إلى مثل متنفذين أو يسموهم عندنا بالعراق الرؤوس الكبيرة أو الداعمة أو المغطية للفساد. إحنا بالتأكيد أي حركة ضد الفساد، ضد أي شيء مثل هذا البلد، إحنا معها ونتمنى أن تستمر. لكن مثل ما قلت لك بالبداية، إحنا عندنا أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، لذلك نحتاج إلى مصادق أكثر من الحكومة، إلى تحركات أكثر حتى يكون تأييدنا أكثر لها. تطور وسائل الفساد أو أدوات الفساد، نحتاج إلى قوانين أكثر صرامة أو مطورة أكثر لمنع الفساد. طبعا اللي متابع للوضع ما راح ينبهر بحجم هذا الفساد. أكيد العراق الخيرات البي، الواردات البي.
0: إن خطورة الفساد لا تتوقف عند حدود الأرقام والميزانيات، إنما تنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من أزمات السكن والعشوائيات إلى تدني مستويات المعيشة للشرائح الضعيفة. وهنا يتساءل المواطن عن مدى قدرة الحملة على الصمود بوجه التهديدات والنفوذ. تسلط الناشطة النسوية سندس الزبيدي الضوء على تساؤلات الشارع بشأن مواجهة حيتان الفساد، وكيف يمكن لاسترداد هذه الأموال الهائلة أن يغير واقع السكن والمعيشة للمواطنين.
3: أنا أشد على يد الأستاذ الزبيدي في هذه الحملة ومساندة لها بشدة، ولكن هل ستكتمل هذه الحملة في ظل وجود حيتان الفساد المنتشرة التي ممكن أن تطال الزيدي، ممكن يعني أنه توصل تهديدات معينة، ممكن أنه راح يعني يقلل أو يحد من هذه الحملة؟ لكن احنا نتمنى، واحنا يعني جميع المساندين اعتقد انه اغلب الشعب العراقي مساند لهذه الحملة، لان ما رصد من كمية الاموال الهائلة، بالتالي هذه مردودها الى الشعب العراقي، الى الموظفين، الى الناس العزل، الى الناس الذين يعيشون بدون سكن، بدون مأوى. ومثل ما تعرفون حاليا حملة على العشوائيات، يعني هذه ابسط الامور اللي هي المواطن ما محصله موضوع السكن. اذا هذه الاموال ممكن ان توفر هذه الامور للشعب العراقي، فانا اشد وبشدة على يديه على هذه الحملة، واتمنى انه تستمر.
0: إن التقييم الشعبي لأي إجراء حكومي يظل مرهوناً بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، حيث يبحث الشارع عن محاسبة حقيقية للمتهمين واستعادة الأموال المنهوبة التي أهدرت تحت ذرائع ومبررات مختلفة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق تقدم معلمة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الحي تقييمها لمسار التحقيقات والمطالبة بالأحكام العادلة.
4: أول رئيس وزراء قام هكذا خطوة كتقييم إلها، لحد الآن يعني نقدر أنطيها 7/10، مو 10/10، لما نشوف المتهمين يأخذون جزائهم العادل، هنا راح نقدر نقيمها 10/10، وراح نكون أول المساندين للرئيس الجديد، ونبقى داعمين إله نجدد حتى ولايته بعد 4 سنوات إذا ينفذ الحكم العادل على هؤلاء الفاسدين. لفتني الأموال اللي احترقت، أشوف هذا مو من المعقول. أعتقد إنه مجرد اتفاق حتى هذه الأموال يأخذوها إلهم، يعني أنا هذا اللي أقوله يعني، ويا ريت يعني يكون خاطئ تحليلي يعني، لأن نقول إنه حرقوها ننصدم صدمة واحدة ولا صدمتين، إنه هم يأخذوها إلهم ووزعوها بيناتهم ويقولون إنه هي احترقت.
0: على مدى السنوات الماضية انعكس الفساد المالي إيجاباً على ثراء الفاسدين، وسلباً على فرص العمل وتعيينات الخريجين والخدمات العامة. لذا يرى الصحفيون والمراقبون أن اجتثاث الرؤوس الكبيرة هو السبيل الوحيد لإعادة التوازن لميزانية الدولة. عن أثر الفساد على ميزانية الدولة وتعيينات المواطنين وضرورة ضرب رؤوسه يحدثنا الصحفي طارق طربوش.
5: بكل تأكيد أي خطوة هي لخدمة البلد ولخدمة المواطن احنا نشد على ايدهم ونقدم لهم الدعم، على اعتبار ان هذه الخطوة هي خطوة جدا مهمة، لان ما يحدث أو ما حدث في السنوات الماضية وأثر على ميزانية الدولة، أثر على حتى دخل بتعيين الخريجين وتعيين المواطنين. بالتالي اليوم أي خطوة تضرب الفساد احنا كعراقيين داعمين لهذه الخطوات، ونتمنى تكون الخطوات اقوى وتكون على مستوى اعلى، لان هناك رؤوس كبيره من الفساد، بالتالي اليوم يجب ان نجتذ هذه الرؤوس حتى تعود الامور ايجابيه مره اخرى.
0: بينما تستمر التحقيقات والاجراءات الرقابيه، يبقى الشارع العراقي بين امل الاستعاده وحذر التجارب السابقة، فاسترجاع مئات المليارات وشريان الحياة لبناء المدارس والمستشفيات وتوفير العيش الكريم لملايين المواطنين. تبقى الأيام القادمة الكفيل بالإجابة عن السؤال الأهم: هل تقتلع الملاحقات جذور حيتان الفساد، أم تظل ملفات هدر الموارد مفتوحة؟

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: فوز عظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمهور المفسرين على أن الموصوفين بهذه الآية الكريمة هم الأولياء، أولياء الله. ولعل من الأوصاف الوجيزة والمعبرة للأولياء هو الوصف الذي وصفهم به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: نظروا إلى آجل الدنيا إذا نظر الناس إلى عاجلها، واشتغلوا بباطنها إذا اشتغل الناس بظاهرها، وأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم. في الحقيقة أكو لون من الكلام يدل على صاحبه، أكو بعض الكلمات تدل على صاحبها لأن فيها روح صاحبها. أنت قد تقرأ مقاطع أحيانا من نهج البلاغة، عندما تقرأها تحس كأنك تسمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يشافهك، لأن واضح عليها روحه في تعبيراته، حرارة الإيمان واضحة عليها. وهو هذا مقياس أسلوب استعملوه دائما البلغاء والأدباء والعلماء للتعرف على الآثار. يعني إذا قطعة مثلا أدبية تمر وما نعرف علما، هذه نقدر من نفسها نعرفها. الأديب اللي عنده تمرس بهالأوضاع يقدر يعرف المتكلم من الكلام، لأن الكلام يدل على صاحبه. يعني انت الان لما تلقى لك آية من آيات القرآن الكريم موجودة بين مجموعة من النصوص الأدبية تميزها للآية واضحة، لأن كلام الله إلى سماته. طبعا للمشتغلين بهالفن، يعني المشتغلين بهالعلم يعرفون المقطع من أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يصف به الأولياء يدل غاية الدلالة على أنه لعلي بن أبي طالب، لأن عليه روح علي بن أبي طالب، علي نفسه، علي أخلاق علي بن أبي طالب. المهم لعل لهذا وقت آخر أرجع للآية. زين، الآية تقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. زين، البشرى ما المقصود بها؟ يتوزع المفسرون في تحديد البشرى، يعني في معنى البشرى، اكو ثلاث آراء. الرأي الاول ان المقصود بالبشرى في الحياة الدنيا الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة شلون؟ يعني اللي نسميه طيب، اللي نسميه احلام. زين، لانه الحديث النبوي الشريف يقول: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. والحديث الآخر يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. وعندنا روايات كثيرة تنص على أن البشرى هي الرؤية الصالحة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: يراها المسلم أو ترى له، يعني اما ان هو يشوفها الرؤيا الصالحة او ترى له، واحد ينقل له انه شايف به رؤيا. زين، هذا الموضوع شوية مهم، والحقيقة الناس ترغب تتعرف ان موضوع الرؤيا شنو. الرؤيا اللي يراه الانسان في منامه، الامور التي يراها الانسان في منامه، اي شنو الرؤيا؟ يعني يمكن ان يعتمد عليها، ما يعتمد عليها، إلها ضوابط علمية مثلا، قواعد أو شيء أو لا، إلى الآن ما معروفة شنو. الحقيقة إحنا إذا نريد نعالجها نعالجها من وجهتين: الوجهة الأولى اللي يسموها الوجهة العلمية، والوجهة الثانية الوجهة الدينية. أكو رواية عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه أن الرؤيا ثلاثة أجزاء: جزء الهم يهم به الانسان في النهار فيراه بالليل. امثل لك نفس نص عبارة عبد الله بن مسعود كما يرون عليها ينصون عليها المفسرين. الهم يهم به الانسان في النهار فيراه في الليل، هذا جزء. وجزء يسميه حضور الشيطان، اثنين. وجزء يسميه الرؤية الصالحة. احنا اذا نرجع الان الى النظريات الحديثة، النظريات الحديثة بالواقع تلتقي مع النظرية هذه، وقد تتعجب تقول بالقرن العشرين نظرية تلتقي مع نظرية واحد كان يعيش قبل 14 قرن من الصحابة. فرويد يقول ان قسم من اقسام الرؤيا، يقول هي عملية التعويض. يعني كيف عملية التعويض؟ عملية التعويض كأنه الإنسان أحيانا يريد يسوي شيء بالدنيا، يريد يسوي شيء في الحياة بس يعجز عنه ما يقدر يسوي. مثل إيش؟ مثلا عنده عدو يريد ينتقم من عدوه لكن ما يتمكن لأن عدوه أقوى منه. مثلا عنده أمنية بالحياة يريد يحقق هالأمنية، أريد أسوي شيء الفلاني بالحياة لكن ما أقدر له، ما عندي وسائل إلى أن أسويه. فأثبت هالرغبة، هالرغبة تنكبت عندي، أنا أريدها بس أثبتها ما أقدر أحصلها. هالكبت هذا إذا يظل بالنفس في داخلها يدمرها، يدي يعني إذا الكبت إذا تراكم في داخل النفس يدمر النفس. لكن الله عز وجل رحمة بعباده ما يخلي هالكبت هذا في داخل النفس. اذا صار الليل الشيء اللي ما يقدر يحقق الانسان بالحياة يحققه بالرؤيا بالاحلام، يرجع الى الاحلام بالحلم يتصور انه سواه، يتصور انه انتقم من عدوه مثلا او حقق امانية. هذا جزء من اجزاء الرؤيا. هذا يعني لعله من احدث الاراء اللي توصل لها العلم. هذه عبد الله بن مسعود قبل 14 قرن يقول هي جزء من الرؤية، يعني تلتقي النظرية الحديثة مع النظرية قبل 14 قرن، بأن قسم من أقسام الرؤية هو عبارة عن تعويض، الشيء اللي ما يقدر عليه الإنسان بالحياة يعوضه بالأحلام. طيب قسم هل يسميه حضور الشيطان، تسميه المدارك الحديثة الأحلام غير المتناسقة، يعني أضغاث أحلام اللي يعبر عنها القرآن الكريم أضغاث أحلام، يسميه عبد الله بن مسعود حضور الشيطان. والقسم الثالث الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة هذه أكو بها تجارب، ويعني الإنسان يشوف شيء بالرؤية ويتحقق، يتحقق في الواقع. الرؤية اللي يشوفها تتحقق بالواقع اما بصورة مباشرة او احيانا على شكل رمز، يشوف رمز ها ثاني يوم يتحقق هذا الرمز في الخارج، يشوف يرى رؤيا تتحقق هذه الرؤيا في اليوم الثاني في الخارج. ليه؟ موضوع الرؤيا احنا شنو اللي يعنينا منها؟ يعني طبعا هذه يومية موجودة في تجاربنا ان الواحد من عندنا يرى في عالم الرؤيا اشياء كثيرة واحيانا يتفهل بالرؤيا، فاحيانا الرؤيا يشوفها تتحقق واحيانا ما تتحقق. احنا اللي يعنينا من هالموضوع ما هو؟ ما لا يعنينا منه؟ انا ما يعنيني التفسير العلمي بقدر ما يعنيني شيء واحد، انه هل هذه الرؤيا التي يراها الانسان يقدر يتخذ من عدها رمز او معبر عن واقع سيتحقق ام لا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله كان يرى رؤيا، لكن رؤيا النبي وحي، الصحابه كانوا يرون رؤيا، كثير من الصحابه شافوا رؤيا وبنفس الوقت تحققت الرؤيا. زين هل مقدار هذا يقدر يعول عليه الانسان بحيث اذا شاف رؤيا يقدر يعول عليها انها راح تتحقق او ما تتحقق؟ هذا الى هنا العلم ما جايب رايي، ما جايب به الى الان. يقول صحيح اكو قسم من اقسام الرؤيا يتحقق لكن نقدر نقول أنه هو هذا أو لا؟ ما يقدر. العلم إلى هنا واحد. شيء ثاني اللي يعنينا وهو أهم، أن الرؤيا هل يترتب عليها حكم شرعي أم لا؟ يعني مثلا في عالم الرؤيا شفت أبوي أبرز قال لي أنا مطلوب لله عز وجل مثلا 10 سنين صلاة، أقدر أروح مثلا أسدد 10 سنوات صلاة وأعتبر أن هذا أمر من أبوي وأن مسؤول باشر أمام الله إذا ما سددت عنه مثلا؟ أرى في عالم الرؤيا يقول لي أنا في يوم من الأيام استطاعت وما رحت، ما رحت للحج، انت ارسل من يحج نيابة عني، فأقدر أرتب لي أثار أم لا؟ أكثر من هذا أكو حكم شرعي، يعني أرى في عالم الرؤيا آمر يقول لي أنه سوي الشيء الفلاني واعتبر حكم شرعي ديني، يعني في شعيرة من شعيرات الدين. هذه لا طبعا، هذه لا. ليش؟ لأنه الدين عبارة عن نصوص. معنى الدين يعني أنا لما أصلي أقول الصلاة واجبة، منين استفدت وجوب الصلاة؟ استفدت من القواعد اللفظية. القرآن نزل قال بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا أمر. أرجع للقاعدة، القاعدة تقول لي الأمر حقيقة بالوجوب أنه واجب عليك إلا إذا يجي دليل على أنه مستحب. زين، فأنا بناء على القواعد الموجودة استنتجت الصلاة واجبة، المجتهد قال لي واجبة لشغل هذا نص على وجوبي أنا أجي أصلي. لما يقول لي آتوا الزكاة كذلك أجي أبحث كثر عن الزكاة، أجل الروايات الواردة عن النبي باعتبار النبي وسيط بيني وبين السماء، أجي إلى الروايات أخذ حكم الزكاة من الروايات، أقول النبي قال لي الزكاة هالكثر أهدي الزكاة. طيب، أما أني أشوف لي طيف وأطلع من الطيف أقول علي هل قد زكاة؟ لا، هذا ميسير، هذا ما ممكن، ما يقبل. ومع الأسف أنا مستغرب من المفسرين ومستغرب من فقهاء المسلمين طبعا غير الإيمانية، فقهاء المذاهب الأربعة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما أراد أن يجمع الناس إلى الصلاة، راد يجمع الناس للصلاة، شلون راد يجمعهم؟ بأي طريقة؟ قال لما الصحابة وطرح الأمر قال خلي نتشاور بالموضوع، شنو رأيكم لما نريد نجمع الناس للصلاة شنو نسوي؟ واحد قال يا رسول الله نسوي مثل المسيحيين، شلون عندهم ناقوس؟ عندهم كنا ناقوس، الناس يسمعوه يعرفون أنه وقت صلاة يجون يصلون. واحد من الصحابة قال لا نصنع يا رسول الله كما يصنع العرب، العرب إذا عندهم أمر مهم يحطون نار على الجبال، أعلى الجبال يوقدون النار، الناس لما تشوف النار تجتمع، عندهم نار 14 نار عندهم العرب، من جملتها نار هاي للتشاور، وعندهم نار الحرب إذا أرادوا يطلعون إلى حرب يوقدون النار، الناس تعرف أن هاي النار يعرفوها إلى سمات معينة يجتمعون. فقال إحنا نوقد النار، نسوي لنا نار الناس يشوفون النار يعرفون أنه وقت صلاة يجون. واحد قال لا نودي جماعة ينبهوهم يفترون على البيوت أنه وقت الصلاة راح يصير ساعة كذا مثلا أو الوقت كذا. فالنبي ظل بعده مو مقتنع، يقول برأيي من الآراء، ما اقتنع بواحد من الآراء، وباتوا ذيك الليلة من الصبح إجلي عبد الله واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا انحلت المشكلة. قال له كيف؟ قال له شفت في عالم الرؤيا واحد قال إذا تردون تصلون صعدوا واحد على السطح خلي يأذن، شي يقول؟ قال يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، إلى آخره، إلى آخر الأذان. فالنبي استحسنها وأمر بلال قال له اصعد أذن، قال له هكذا. عجيب، يعني المسلمين الآن أخذوا أذانهم، شافوا طيف وأخذوا الأذان من الطيف. يعني أرجوك أنا هيك كلام ما مستعد أقبله أبدا، ما مفروض أنا أجي إلى الدين إذا افتحت الباب يقدر باشر واحد يقول لي تعال هنا تجي لكم كلها طيوف اكو عندكم غيره؟ شو هالحكي هذا؟ هذا الكلام ما يقبله احد اطلاقا ولا يقبل بحال من الاحوال. اخر هذا حكم الاذان مستحب والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيه. الاذان مستحب مو واجب. يعني الانسان يجوز له يصلي بدون اذان، يصلي بدون اقامه جائز. ولذلك الزياده والنقيصه بالاذان ما تفسد الصلاه. يعني انا لما اريد مثلا افرض ازود شيء بالاذان، ومر الخليفه الثاني سمع واحد ينبه النائمين من بعد الاذان يقول لهم الصلاه خير من النوم، قال له والله هاي ثبتها حطها ويا الاذان نعمه البدعه. قالوا له بدعه، قال نعمه البدعه ما بيها شيء، حطوها ضيفوها للاذان. لما الاذان مستحب ما في شيء دخلوا اياها. كذلك يعني لما يريد واحد يزود، يعني احنا عندنا يشهد ان علينا ولي الله طبعا مو واجبه، استحبه يعني نضيفها. استحبه باي معنى؟ يعني شهاده لولي بولايه واوجبتها ظروف معينه. قصدي ان الاذان كله مو واجب، مستحب. يعني الانسان يقدر يصلي بدون اذان ويقدر يصلي بدون اقامه هو الاذان، لكن الاستحباب حكم شرعي. لما يكون الاستحباب حكم شرعي، الحكم الشرعي ما اقدر اخذه انا من طيف من رؤيا، وان كان مع الاسف انا شايف اراء لبعض الفقهاء ينسبون الى بعض الصحابه انهم كانوا يقضون بالرؤيا، يشوف طيف يقضي بالطيف، يعني يقضي قضاء شرعي بالطيف. هذا كلام ما اقدر اقبله بحال من الاحوال اطلاقا، كلام غير علمي وغير مبرر وما نقدر نقبله. لان احنا لما نرجع الى جهود علماء المسلمين، في ترخيص الحكم، نلقى وايد تعبون يتبعون اساليب دقيقه جدا، يا الله ينتهون الى الحكم الشرعي. القضيه مو سهله، مو شكل سهله. يدققون بالسند، يدققون بمتن الروايه، يجمعون بين الروايات، يتبعون القواعد باستخلاص الحكم. فد عملية معقدة جدا ما يعرفها الا الفقهاء، عملية جدا معقدة، مو سهل. حكم شرعي انا جاي اجي اقول الله عز وجل يقول هالشكل. لما اقول الله يقول هالشكل، باكر يسألني يقول لي تعال شنو دليلك؟ الى متبع منهج علمي، اقول له يا ربي انا اتبعت المنهج اللي انت وضعته. الى ما عندي منهج، اقول له والله انا شفت الطير وقلت لهم للناس هذا واجب. يعني هذا مهزلة، كلام مهزلة، هذا ما يقبل بحال من الاحوال. ارجع الى الموضوع. اذا الرؤية الصالحة ما هي؟ الرؤية الصالحة التي تتحقق، افرض مو بصورة مباشرة، بشكل رمز. مثل ايش بشكل رمز؟ مثلا قبل واقعة بدر بايام، قبل واقعة بدر بأيام، قريش عندهم عادة وين تكون جلستهم؟ جلستهم تكون حول الكعبة، دار مدار الكعبة يقعدون. قاعدين حلقات حول الكعبة، وإجا العباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب أخت عاتكة بنت عبد المطلب، معروفة بالرؤية الصادقة، إذا شافت شيء يتحقق. فإجاهم قالهم أنا بالأمس اخبرتني عاتك انها رأت رؤيا. قالوا له شنو الرؤيا؟ قال رأت كأن رجلا صعد على جبل ابي قبيس وامسك بيده حجرا وقلف الحجر في قلب الوادي، فلم يبق بيت من بيوتات قريش الا ودخلته كسرى من ذلك الحجر. بعدهم ديشتون بالرؤيا وصار نقاش نزاع بيها، قام لأبو جهل قال له أرجوك سد هالكلام هذا، أنت أختك شايفة رؤيا، إحنا الآن أنتم واحد من بني هاشم طلع نبي، إحنا مو جارعين من رجالكم، إنه بنسائكم صار علينا أنبياء، ما رضيتم أن تتنبأ علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نسائكم. حمي العباس قام له قال له يا مصفر وسته، هل مثلي وقال هذا؟ صار نزاع بيناتهم. بعدهم جيت ناجعون واذا بالصوت على جبل ابي قبيس، هي منه ضمضم ابن عمر. ضمضم ابن عمر منه ودا ابو سفيان. ابو سفيان جاي بالعير القافلة مال قريش وراجع محملة
1: بالتجارة، يريد يجيبها الى مكة يبيعها. النبي ودالها جماعة اعترضوها، هم فلتوا من عنده، طلعوا على جدة على الساحل وهربوا من هناك. لكن قبل ان يفلتون خاف ابو سفيان انا مالهم راح تروح، ود واحد قال له اصعد على جبل ابي قبيس نادي اللطيمة اللطيمة الظليمة الظليمة ان محمد قد تعرض لعيركم لتجارتكم. فعلا صح هذا بأعلى صوته، قريش اشفقت، قالوا ان رؤيا عاتك اخذ باليد، هاي الرؤيا اللي شايفتها عاتك راح تتحقق وهي بوادرها. وفعلا طلعوا من بعدها الى واقعة بدر، رأسا طلعوا على حساب العير حتى يخلصون العير، وانتهوا الى واقعة بدر. فعلا ما ظل بيت من بيوتات قريش الا بي فقيد، وعيو عمه يو خاله يو اخوه مقتول. معظم البيوت كل بيوتات قريش انوترت، لانه القتلى متوزعين على بيوت قريش. فصدقت رؤيا عاتكة، وكانت رؤياها اخذ باليد. اكو رؤيا من النوع، كثير من الرؤيا تصير صادقة. فالآية الكريمة يفسرها البعض بهذا المعنى، لهم البشرى في الحياة في الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله يقول البشرى هي الرؤيا الصالحة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني المروي عن أبي ذر رضوان الله عليه، أبو ذر يقول الرؤيا البشرى في الحياة في الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. يقول المؤمنين المتقين الله عز وجل يمنحهم بالدنيا المحبة في قلوب الناس. ليش؟ شوف انت الان حتى لو تبحث في قلب المجرم، اذا تمسك لك واحد مجرم وتقول له يا هو الافضل المنهج اللي انت ماشي عليه لو الاستقامة، اذا واحد مستقيم صاحب اخلاق نظيف على افضل لو منهجك اللي انت ماشي عليه، يقول لك لا والله المستقيم نظيف. الاستقامة محبوبة حتى للمجرمين. الانسان اللي عنده ايمان وعنده تقوى الناس منه في راحة وهو محبوب. ولذلك انت تلقى الاولياء او تلقى العظماء دائما هم الملوك الحقيقيون. نبه لي شويتين، الملوك الحقيقيين اللي يحكمون القلوب هم مو اللي يحكمون الظاهر، لا لا، اللي يحكمون القلوب نفسها هم الاولياء هم الاتقياء. تتصور انت اش كثر اكو مثلا للخليفة اكو الى ناس تجاملوا ينتظرون من عطائه يخشون من سيفه، لكن مع ذلك ما قدر ان يوجد له طريق يوصل به لتمش الحجر. وشان بالحكم او ولي عهد زين الى منزله الى مكانه، اراد ان يسوي له طريق يوصل الى الحجر المقدس يلتمس الحجر بالكعبة، ما قدر، مع ان داير مداير الشرطة وجلاوزة ونفوذ ورجاء سلطان ورهبة حكم، محد سوى له طريق. وجاء زين العابدين، جاء علي بن الحسين وليس معه الا دراعته اللي لابسها، ومعه تقوى الله ومعه ايمانه، انفرج له الناس شماطين وشق طريقه الى ان وصل الى الحجر، التمس الحجر ورجع. الشيء اللي الجأ واحد من اهل الشام يسأل الهشام من هذا، يقول له لا اعرفه، فانبرى له الفرزدق، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. الواقع هؤلاء هؤلاء هم الذين يحكمون القلوب، هؤلاء هم الذين يحكمون النفوس مو يحكمون الظواهر. تصور هارون يقول للمأمون في طبة من طبات الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دخل بمجرد أن وقع بصر الرشيد عليه هبة واقفا التفت الى غلمان قال شووا على الرجل ثيابه امسكوا ركابه ارفعوا له الشطور. استقبله امسكه حتى نزل من على ظهر دابته اعتنقه اجلسه الى جانبه اقبل عليه بوجهه يحادثه الى ان خرج. المأمون يقول اجيت ليه؟ قلت له ابا اولست انت امير المؤمنين؟ قال لي بلى. قلت له اذا شنو فعلك هذا بموسى بن جعفر؟ قال لي ويحك انا امير الظاهر هذا هو الخليفة الحق. يقول المأمون وقرت الكلمة في نفسي ظلت في نفسي. قلت له اذا لماذا لا تتنازل له؟ ليش ما تمضي اذا كان هو الخليفة الحق؟ قال وفي غفلة انت ويحك انه الملك والله لو نازعنا عليه صاحب هذا القبر فليس له عندنا الا السيف. يعني الرجل كان صادق مع نفسه كان في تعبيره صادق مع نفسه. فالحقيقة اذا هؤلاء المحبة التي لهم بالقلوب المحبة التي لهم بالنفوس هؤلاء هذا هو اعظم كنز اعظم بشرى في الحياة في الدنيا. الرواية المروية عن ابي ذر رضوان الله عليه ان البشرى في الحياة في الدنيا هي المحبة في قلوب الناس. زين هذا الرأي الثاني. هناك رأي ثالث ان البشرى في الحياة في الدنيا ليست بالرؤية الصالحة وليست بمحبة الناس وإنما معرفة الإنسان موقعه قبل أن يخرج من الدنيا. التفت بالله شوي لهالنقطة. هاي أكو روايات بها أن الإنسان قبل أن يموت المؤمن يعرف موقعه من الجنة أو النار يلقى في روحه ينفتح له الطريق يعرف موقعه أن رايح إلى جنة ام رايح الى نار هذا يعرفه. وطبعا هذا ما نقدر نعتبره احنا معميات او الغاز لا الغاز ولا معميات. الانسان يعرف نفسه انا اكد لك كل واحد يعرف نفسه. هاي مثل المعادلة اللي نتيجتها تعرف من مبادئها. يعني انا لما اعرف 2+2+2 اعرف النتيجة راح تكون 6. زين عينا انا شو مسوي بالدنيا انا اعرف مو شي ما اعرفه. وبنفس الوقت ايش كثر عندي امل برحمة الله انا اعرف. ايش كثر عندي معرفة بالطرق التي اعدها الله للصلاح انا اعرفها. فاذا المقدمات انا عارفها. اذا عرفت المقدمات اعرف النتيجة. لكن مع ذلك يبقى الانسان من شدة حبه الى نفسه يتصور نفسه انه مو غلطان يتصور نفسه انه مو مجيء تبقى تراود الامال اني على حق مو على باطل. هذا المؤمن قبل ان يخرج من الحياة الله عز وجل يعرف موقعه يعرف نفسه. الانسان هنا الى البشرى يعني ان دربك الى جنة معروف دربك الى رضا الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا يعني معرفة نتائجهم في الآخرة. تقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة إذا حشروا بين يدي الله عز وجل تستقبلهم الملائكة بالبشرى بالجنة يبشرون بأنكم في طريقكم إلى جنة. طبعا هذا اللي نسميه السائد شيء سائر أن الناس يفرحهم أنهم إلى جنة رايح إلى جنة. أقول الرأي الثاني الرأي المعنوي أن الملائكة تبشرهم برضوان الله. نبهي أشوى النقطة مهمة هلا واضح لك يا شلون. فسألت قد تلقى أكو بعض الناس الهمة اللي عنده بالحياة ما تصعد لأكثر من أن يأكل فيلتذ بالأكل ويشرب فيلتذ بالشرب ويجلس فيلتذ بالجلسة. يعني اكو بعض الناس في نطاق ماديات لما تيجي يقول لك السعادة اني احصل لي اكلة جيدة دسمة ملابس هم جميلة عندي هم فلوس قاعد ببيت محترم هذا نطاقة. اكثر من هذا هموم ابعد من هذا ما عنده في الحياة. أهم أبعد من هذا ما عنده. واحد يقول لك لا والله هي كلها إذا اجتمعت إلى أنا مو محرج رضوان الله هي كلها ما لها قيمة، لأنه النفس تبقى مظلمة إلى ما بها شعور برضوان الله عنها. والله يرحمه الشبلي هذا الشاعر الرائع الشبلي البغدادي من كبار المتصوفة والأدباء، الشبلي البغدادي يقول يخاطب الله عز وجل يقول له إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، البيت اللي أنت بيه ما يريد سراج، نورك منورة كفاية، ها؟ إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. أأكد لك أن الإنسان إذا أكو عنده شعور بأن الله في قلبه، شنو الحديث؟ الحديث القدسي: لا تسعني أرضي ولا سماواتي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. القلب اللي يشعر بالله عز وجل فيه هذا يعيش في نعيم لا حدود له، بل أأكد لك يتخدر بالدنيا ما يشعر بنعيم غير هذا النعيم. والنفس الخالية من الشعور بالنعيم لو تحطها بالجنة هي ما تشعر بنعيم. النفس إذا مو مرتاحة مهما توفر للجسم من أسباب النعمة ما يشعر الجسم بالنعمة. مو يقول الأديب: الذي نفسه بغير جمال لا يعد الحياة شيئا جميلا. يعني الرغيف البسيط اللي يأكله وهو شاعر برضا الله وشاعر بالنور في قلبه هذا يعيش في سعادة لا غاية لها. معروف عن بعض العلماء كان يتناول لك كسرة خبز يشرب عليه شيء من الماء وينحني على كتابه، إذا وصل إلى حل مشكلة علمية أو فهم لنظرية علمية يصفق بيده يصيح: أين أبناء الملوك عن هذه اللذات؟ وين اللذة التي لا تموت؟ لأن هذه اللذات خالدة لا يعتريها فناء. كل مسببات اللذات الجسدية عائلة إلى الفناء، كل شيء اللي يسبب لك لذة جسدية هو فاني منتهي. القصر الضخم فاني ومنتهي، منتهي إلى تراب ستطأه تمشي على رجليك، يوم من الأيام تمشي عليه وهو تراب. اللذة اللي توفرها للجسم حتى يصبح الجسم مشرق وأنيق نفس الجسم سيتحول إلى تراب تطأه برجليك. اللذة اللي يوفرها لك الثوب الأنيق، الثوب الأنيق راح يتحول إلى قطعة إلى خرقة بالية تسحقها برجليك. كل لذة من اللذائذ آيلة إلى التراب منتهية إلى التراب ستطأها الأرجل إلا اللذائذ الروحية. اللذائذ الروحية هاي لا تسحبها الرجل، نعم، ولا تبلى، ولا يمكن أن تكون عتيقة يوم من الأيام. الإنسان يعيش منها بنعيم. والحقيقة أنا ما أقدر أقربها إليك هذه يعني في الواقع، لأن الإنسان إذا ما يعيش عيشة واقعية ما يشعر بها. تأملي، الإنسان إذا ما يعيش عيشة واقعية يعني تتصور أن هؤلاء المتقين ما كانوا يشعرون بلذائذ الحياة؟ التفت شوي المنهج اللي وجهنا إلى إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت إلى تعبيره: والله لو شئت، والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يقودني هواي أو يغلبني جشعي إلى تخير الأطعمة. اتأمل لي، يقول: أنا لم يعرفني جدا، أعرف أن الطعام الطيب شنو هو، لباس الحرير أعرفه، القصر الفخم أعرفه، ولكن هيهات أن يقودني هواي، هيهات أن أصبح تقودني هذه الأمور. لا، ينبغي أن يقودني ما هو أهم. شنو اللي هو أهم؟ ساعة من الساعات اللي اذا جن عليها الليل تشمر طرفه بالكواكب ورفع بصره الى السماء ليقول يا من قصده الضالون فاصابوه مرشدا، واما اليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ اليه العائدون فرأوه معقلا. اخو الذكر والمحراب ان جن ليله، وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر، وفارس مغمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر. اذا في واقع الامر النعيم الذي لا حدود له، شنو هو؟ الشعور برضا الله، الشعور بوجود نور الله في القلب. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. شنو معنى لا تبديل لكلمات الله؟ يعني أن الله وعد بذلك، ووعد الله حق لا بد وأن ينفذ، لا يبدل أبدا، ما يمكن أن يتغير هذا الوعد. لا، إذا ممكن وعد الإنسان، إذا الإنسان يخلف وعده، الله عز وجل لا يخلف وعده، الله رب الوفاء. ولهذا واحد من الأعراب، فادعر بهذا ذكي، قام للنبي أمسكه قال يا رسول الله لي إليك حاجة، قال قل. قال يا رسول الله من يحاسبنا غدا؟ قال الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسبنا. قال فزنا إذا ورب الكعبة. قال وكيف ويحك؟ قال يا رسول الله إنه وعدنا الرحمة وإنه كريم، والكريم إذا قدر عبا. وفعلا فعلا الكريم

0: الامر بس وقف عند القتل، وبس القتل وصل الامر الى هالمثل القذرة، ان تجي امرأة تطلع كبدة تبقر بطنه، تطلع كبدة تأكل كبدة، ها؟ ويقول احد الادباء اعملت ذئبة النشاة بكبد الليث نابا لعل تشفي الغليلة، فذريها للدود اطهر نفسا منك يا هم واتركي المأكولة. زوجك الذئب كان اتعش نفسا، والخشيش المرذول يهوى الرذيلة، مطربا مر بالقتيل زهيا كالعريس السكير عب الشمولة، يرهب الهر زبدك الليث حيا ويباهي بنهشه مقتولا. اوليس السرحان جد يزيد اورث الولد طبعه والهيولة. فعلا هالشكل فعلا، ها؟ هذه هي وزوجها، زوجها مرحط رمحة على خد الحمزة وقال ذق يا عقب، وهي مرت مرقت بطنه واكلت كبدة. مع ذلك اجا هذا قاتل حمزة وحشي وقف على رأس النبي، رفع النبي رأسه اليه واذا به على رأسه يقول اشهد ان لا اله الا الله. قال له اذهب فقد عفوت عنك، ولكن لا تشاكني في بلد انا فيه ما اقدر اشوف وجهك، ابتعد عني شوي. ثم هذا لو واحد اخر لا كان استعملوا يا اسلوب اخر. علي بن ابي طالب يدخلون علي الد اعدائه، واحد الامام علي على المنبر يخطب وواحد طب، بس طب شاف الامام علي قال والله ليبعثن الله اناسا يوم القيامه وامامهم الضب. قال شو مسوي طالع لي برا لاقي له ضب ماشي بالضب وقايل له تعال خلي نبيعك، اما والله ان بيعتك خير لنا من بيعك علي بن ابي طالب. صدق بيعك لان هذا ما له شو بعد علي بن ابي طالب، يعني ما يشرك الا علي بن ابي طالب ويطيب ولا يجيب يحطه على راس الناس بغير حق ابدا حقا، يعني ما عنده رسول حق خلافه علي بن ابي طالب. يقول له بيعتك خير لنا من بيعك علي، وامير المؤمنين بمجرد ان شاف نوه الى وكان يصعد على المنبر يقول والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوقي، انا اعرف اللي يصلحكم، اقدر اسلم عليكم الشوق والسيف، ولكن هيهات ان اصلحكم بفساد نفسي، اجي اقضى على المبادئ اللي انا حاملها من اجلكم؟ اقضي على المبادئ؟ ابدا لا اصلحكم بفساد نفسي. الحقيقه الزمن اللي كان بها الرجل ما يهضم لها الرجل، لان اكبر من حجم زمانه واقعا اكبر، يعني مو يقول له واحد من الشعراء لا الوم الزمان ان ضاق عما بمعانيك من حجوم فساح، فمحال ان تلبس الشمس ثوبا او تصب البحار في اقداحي، ممكن وهي اكبر من حجم زمانه، ولذلك ما وسعه زمانه. الخلاصه ارجع الى الموضوع، الامام يرضي سلام الله عليه استقبل عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص تعرف شقد عنده اثر على شقد اكو عنده اثر على الاشقد وقف في وجه الاسلام، طلعوا المسلمين هاجروا الى الحبشه وراح هو في هجره معاتشه، راح يحرك النجاشي عليهم ورجع وما ترك يوما من الايام رايه ضلال يمكن ان ترفع في وجه الاسلام الا ورفعها، ووقف موقفا معاندا للاسلام والمسلمين في مختلف ابعاد التاريخ. ولكنه عندما امسكه علي لانه طلع بيده سيف يلوح به وخرج اليه امير المؤمنين، فايقن ان السيف سيخالقه اتقى الموت بعورته، ها؟ ورحم الله ابا فراس، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما رده يوما بشوأته عمرو. الحقيقة استقبله امير المؤمنين سلام الله عليه فحول وجهه عنه، وبشر ابن ورطات نفس الشيء خالطه السيف وهرب من علي واستقبل الموت بعورته، فطلع النجاشي وكان آنذاك مع العراقيين، كان في الى جانب الامام امير المؤمنين، وقف يخاطب اهل الشام، ففي كل يوم فارس تندبونه له عورة وسط العجاجة بادية يكف بها عنه علي سلاحه ويضحك منها بالخلاء معاوية، الى اخر ابياته. قدر فعفى و وتلك الشيخ الكريم اذا قدر عفا. اذا قدر عفا. هذا الاعرابي لما يسئل للنبي يقول له يا رسول الله من يحاسبنا؟ يقول له الله عز وجل يحاسبنا. الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابنا. قال نجونا ورب الكعبة. لان اولا وعدنا بالرحمة ورحمته تسبق غضبه. اي وحده. وثانيا كريم. والكريم اذا قدر عطى. وفعلا ما يسمع الله لعذابنا. الله عز وجل الواقع القضايا اللي تعود الى رحمته اشمل. لكن تعال للقضايا اللي ما تعود لله. اللي تعود مدناتنا ديون الناس مظالم الناس. الله آلى على نفسه ان لا يفوته ظلم ظالم. انسان يعتدي على اخيه الانسان. هذا الذنب الذي لا يغفره الله. ما يمكن. هاي ذنوب الواقع الله عز وجل اذا ما يرضى عنك غريبك ما يغفرها. اذا رضي عنك غريبك لان لابد من اقامة العدل. انت اذا اعتديت الله لابد ان يقيم العدل. في الباري كريم. والكريم اذا قدر عفا. الآية الكريمة تقول لا تبديل لكلمات الله. هسه قد يسأل سائل يقول اذا كان لا تبديل لكلمات الله ليش انتو الشيعة تقولون بالبداء؟ شلون بلا شو انتبه فيها النقطة؟ انا اوضح لك اياها. البداء شنو هو؟ البداء احنا نقول مثلا واحد الله مقدر له عمر 30 سنة. الله عز وجل يبدو له يزيد عمره يسوي 40 سنة. إذا وصل رحمه مثلا أو إذا فعل الخير. هذه لازميها علينا بعض الفرق يقول أنتم تقولون أن الله كان ما يدري ثم درى. يعني كان جاهل ثم علم. هذا كفر. ما عندنا أي واحد يقول أبدا. يقول الشيء كافر. تعرف معنى البداء عندنا شنو؟ البداء مو الله يغير كلماته يغير وعده مع هذا الله. البداء يظهر ما أخفاه. التفت لي. هو من الاول الله عز وجل مقدر له عمر 40 سنة مشروط. 30 غير مشروط. لكن 40 بشرط. بشرط شنو؟ ان يصل رحمه. اذا ما وصل رحمه انخرط الشرط. نقص عمره. ولذلك ورد بالحديث صلة الاعمار صلة الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وتكثر العمار ولو كانوا كفار. كيف؟ شلون تطيل الاعمار صلة الارحام؟ اذا كان الحديث النبوي اذا كان الله مقدر لي مثلا 50 أو 70 ها شلون يزود عمري؟ شلون يزود الباري عز وجل؟ كيف يزيده؟ شلون يغيره اذا مقدر؟ يعني يبدل كلماته؟ لا. هو الزيادة مشروطة. يعني إيه لك 70 لكن تصير 90 بشرط ان وصلت رحمك. هي من الاول لكن اخفى الله ذلك عن عباده. هذا معنى البداء. وإلا إذا مو البداء مو موجود فليش الإنسان يصدق؟ أنا أصدق وأريد الله يزود بعمري ويزود برزقي. إذا رزقي محدد وعمري محدد علي من الصدقة. أنا أسوي خير وأريد الله يقابلني بزيادة بالعمر بزيادة بالرزق بالسعة بالجاه. إذا كل هذه أمور مقدرة شنو فائدة الصدقات؟ فائدة عمل الخير فائدة عمل البر. ولذلك الامام يقول ما عبد الله بافضل من البداء. البداء الاعتقاد بالبداء ان الله عز وجل بالاول عالم. الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الامام الصادق يقول من قال ان الله علم بعد جهل فقد كفر. لا الغريب ذولا يسوون انفسهم ما يفهمون. يعني شنو آل محمد ما يفهمون هالمعنى؟ احنا على شريعة آل محمد على درب آل محمد على درب الكتاب على درب عدل الكتاب على درب عباقرة الدنيا الافكار اللاهبة التي اثرت الوجود بعطائها. هل مقدار فكر اهل البيت ما يعرف هذا؟ لا يعرفه جيدا لكن مغالطات على شب. زين. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول رضوان الله هو الفوز العظيم. الشعور بنور الله في القلوب هو الفوز العظيم. واي فوز اعظم من هذا الفوز؟ هل تتصور هناك فوز اعظم؟ ابدا. الانسان اذا ظفر بمن يحب نسي كل عزيز الا ذلك العزيز. انت شايف امرأة من الصحابة ابنها واخوتها وزوجها قتلى، شايلتهم على جمل جايبتهم تريد تدفنهم، تضرب الجمل وتصيح حل حل في واقعة احد، وتتصورها رايحة تدفن شهداها وتسأل النبي وين. شافت النبي جاي عن بعد، لما شافته هدت خطام الناقة ذبته وإجت مهرولة قالت وإنك لحي يا رسول الله، عدل انت، كل مصيبة بعدك جلل، الأولاد الأزواج الإخوة ما أشعر بوجودهم. تأمل هذه، استولى حب النبي على قلبها، ما تشعر بغيره، فما رأيك بنور الله إذا استولى على القلب؟
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع للدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
2: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
1: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
3: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
4: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
5: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المزار الوحيدة في المحافظة هي مزار في القرنة، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف فخفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
6: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة للذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيء، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
7: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
8: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
9: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم المعرفة، عالم الكتاب. ونتمنى أن تكونوا بخير كل من يسمعنا اليوم من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، واللي يسمعنا أيضا من خارج البصرة عبر منصات بودكاست، عبر التطبيقات. يا أهلا وسهلا بالجميع، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. أحبتي، أكو فرق بين الإنسان اللي يقول أنه أنا ارتكبت خطأ في هذا التصرف أو ارتكبت خطأ في هذا القرار، وبين الذي يقول أنه أنا مخطئ أو أنا خطاء، يعني يعترف بأنه مقيم في الخطأ. يعني أنا غلطت وأنا غلطان أو أنا خطاء، هذا فرق ربما بسيط بالكلمات لكنه عميق بالمعاني، لأن هو نفس الفرق بين الشعور بالذنب وين الشعور بالعار. وهذا الفرق يحدد كيف يتعامل الإنسان مع أخطائه وشلون يشوف نفسه وشلون يتصرف في أصعب لحظاته. إحنا شوي مشكلة عندنا مع التعامل مع الخطأ. الذنب أو الشعور بالذنب فشي مؤلم، فشي مزعج، لكنه المفروض يدفعنا نحو الإصلاح. يعني إنه نقول ببساطة إنه اللي سويناه بهذا التصرف كان خطأ وخلينا نصلحه. قرارنا بانتخاب هذا الشخص كان خطأ وعلينا أن نصلح. المسؤول يقول قراري بأنه أنا أقصر أو أظلم الناس أو أمشي بهذا الطريق اللي ما يؤدي لخدمة الناس كان خطأ وعلي أن أصلح. لكن الشعور بالعار فتشي يشل الإنسان. من يقول الإنسان أنا غلط، يعني أنا كلي على بعضي خطأ، هذا شيء ما ممكن إصلاح، لأن الخلل في الأنا، الخلل في الشخص نفسه. أكو باحثة اسمها بريني براون، هاي قضت 20 سنة من حياتها تدرس ظاهرة العار والضعف الإنساني في جامعة أجنبية عريقة، هي جامعة هيوستن، وقالت جملة تلخص المسألة كلها. قالت العار هو الخوف من أن لا نكون قابلين للحب. الإنسان العار، الإنسان الذي يرتكب العار، الإنسان الذي يعرف بشيء عار في المجتمع يفقد قابلية الحب. أكو ناس ما تنحب، توصل على فكرة كلمة العار احنا عندنا حتى مدلول شعبي إله، من يقولون عوفة هذا عار، هذا فد واحد عار، تحسها فد كلمة نعم قد تكون مثيرة للسخرية أول مرة، بس قاسية وإقصائية وتدل على أن المقابل ماكو فايدة منه. ملاحظين هذا الشيء لو لا؟ العار ما يموت من يقولون هالشكل، يعني وكأنه يتحول إلى شيء غير بشري. ليش هو أكو إنسان ما يموت؟ لكنه لأنه عار يتخيل أنه هو حتى يفقد السمات والصفات البشرية اللي هي من ضمنها الحياة والموت. وصعب جدا أنه الإنسان يعرف بنفسه أنه هو ما ينحب. أكو ناس يدرون أنا ملتقي بناس، هو يقول أنا مكروه، أنا أدري الناس تكرهني، فبقت عليك أنت مكرهني وياهم، بلكي يسمعني هسه. أكو ناس هالشكل، يعني أكو ناس تتعامل مع الكراهية كحالة طبيعية، وهذا الإنسان بلغ مستوى خطيرا من التشوه، التشوه الداخلي مو التشوه الخلقي. هذه الحلقة راح نبديها عن مناقشة مفهوم العار، وهو الشعور الأكثر شيوعا والأقل اعترافا وربما يكون هو الأكثر تأثيرا في حياتنا دون أن ندرك. أهلا بكم في مجاز.

خلينا بالبداية نحلل أو نشخص كيف نعرف الشعور بالذنب من الشعور بالعار. هي هاي براون حددت لنا طتنا طريقه بعد آلاف المقابلات مع الناس، بعد أن أنهت نظرياتها وتشخيصاتها، قالت يا بالفرق ببساطة مدهشة بين الشعور بالذنب والشعور بالعار. إنه الشعور بالذنب إنه أنت تقول أنا سويت شيء سيء، أنا سويت شيء سيء، لكن الشعور بالعار أنا سيء. إذا نضرب مثل حياتي، طالب يرسب الامتحان، إذا كان يشعر بالذنب راح يقول أنا ما أدرس بما يكفي مثلا، راح أغير طريقتي، ويبدي يعمل على تغيير طريقته. لكن الشعور بالعار من يقول أنا فاشل، أنا غبي، أنا ما أقدر، لأن هذا يؤدي إلى أن يتوقف تماما. هو نفس الموقف نفس النتيجة، لكن الشعور المختلف ينتج مسارا مختلفا كليا أحبتي من السلوك. تخيلوا أمايا تفقد صبرها على أطفالها، صيحون يهوسون وكاح مشاكل، فتصيح ترفع صوتها. لو شعرت بالذنب راح تعتذر لأطفالها وتحاول ضبط نفسها أكثر. شعور بالذنب هنا شعور صحي، لكن لو شعرت بالعار راح تقنع نفسها بأنها أم سيئة بطبيعتها. أخواني، وهذا الاعتقاد يخليها تفقد صبرها دائما وتبرر الخروج عن السياقات الصحيحة في التربية، لأن اللي يعتقد أنه هو سيء ما يتوقع من نفسه شيء زين، ما يتوقع من نفسه تصرف حسن، ما يدور أصلا على أن يتحسن. شايفين الناس اللي يرتاحون، يا بأي أنا مو زين، عم يعوفوني، أنا فاشل. هاي مرحلة خطيرة يوصلها الإنسان من السلوك، وغالبا يكون بعدها عاجز على أن يبذل أي مجهود من أجل أن يحسن أي شيء في حياته. لكن الشعور بالعار ما يجي من الفراغ، ما يولد وحيدا هيك. شعور بالعار يحتاج إلى صوت خارجي يزرع هذا الشعور بالعار. أتذكر طبيبة نفسية رائدة اسمها جوديت هيرمان، قالت مرة إنه الشعور بالعار واحد من أكثر التجارب الإنسانية إيلاما، وهو ينشأ دائما في السياقات الاجتماعية. شوف أنت المجتمع يحسسك بأنه أنت فاشل بهاي النقطة، بأنه تمدبرها بهذا المسألة، يملي عليك، يقرر عنك. الطفل اللي يقولوا له أنت مخجلنا برا، أنت فد واحد يعني ماكو تأذينا، هذا ما يتعلم أنه فعله كان خاطئ، هو يتعلم أنه هو مصدر للخزي لأهله. الشاب أو الفتى أو المراهق أو المراهقة اللي تقارنيها بأختها الناجحة أو بصديقتها المطلعة إعفاء، هذا ما يتعلم أنه لازم يعمل أكثر، هذا يتعلم أنه هو أدنى وأقل، وبالتالي يحس بشعور مرير من العار. ذلك الموظف اللي أنت توبخه أمام زملائه، هذا ما راح تتوقع يتعلم من أخطائه، هذا راح يتعلم أنه يضم روحه ويضمضم أخطائه، لأن الشعور بالعار في أغلب الأحيان يأتينا من الخارج، من أشياء الناس تشعرنا بها، ما يجي من الداخل. أحسبها.

0: وبراون هذه اللي درست هاي الدراسات على مدار 20 سنة وجدت في بحثها شيئا يبدو مفارق، أنه الشعور بالعار اللي يفترض أن يردعنا عن السلوك السيء بالعكس يخلي السلوك السيء أكثر ترسخ. أنت لما تجي الواحد وتحاول تقول له أنت سبب دمار العراق، أنت اختاريت هذولة، أنت سبب دمار، لا تلوم إلا نفسك، لا تجي تشتكي هسه، لا تحكي على الحكومة، أنت اختاريتهم، أنت رحت الانتخابات، هذا ما راح تدفعه أنه يغير نفسه، هذا تدفعه أنه يدافع عن نفسه وتأخذ العزة ويتمسك بخياراته أكثر. نأخذ مثال أبسط، شخص مدخن مدمن على التدخين أو مدمن بشكل عام، مو إلا مدمن على التدخين، مدمن على الإفراط السهر، مدمن على الجيمز، مدمن على ضرب أطفاله، هذا إذا حسست بالذنب يجوز يطلب المساعدة، يجوز يعترف بأخطاءه، يجوز يحاول أن يغير نفسه، لكن إذا حسست بالعار راح يخفي وينكر ويدافع عن نفسه ويبرر، لأن الاعتراف يعني أنه يخليه ينكشف أمام الآخرين ويخليه يشعر بأنه صار عيب أمام الآخرين، هذا ما يقدر يتحمله. الأشياء التي تتطلب العار غالبا تحتاج إلى السرية، إلى الصمت حتى تعيش، إذا طلعت للضوء تفقد قوته. وعندك الفلاسفة حق تناولوا العار من زوايا مختلفة، بس اتفقوا دائما على شيء واحد، أنه هو مرتبط بنظرة الآخر. تذكرون جملة سارتر الشهيرة في مسرحيته نو واي أو لا مخرج، أو من قال الجحيم هم الآخرون، لكن الجملة الأقل شهرة اللي قالها في كتاب الوجود والعدم لما قال العار هو الشعور الأصيل بالاعتراف بما بأنني كما يراني الآخرون، بمعنى العار يحدث اللحظة اللي أنا أدرك بيها أنه أكو عين أخرى ترى ما أخفيه. يعني شعور الانكشاف هذا شعور يخلي الإنسان ينتقل من اللحظة اللي هو يؤمن بها أنه بشر يخطئ ويصيب، إلى اللحظة اللي يتمرد بيها على هاي المعيارية ويتحول إلى أنا فردية صمدية، بحيث أنت ما تقدر حتى تناقشه، حتى الخطأ ما يعتبره صح. وهذا النموذج الدكتاتوري أنت ما تلقاه فقط بالحكومات والمسؤولين، تلقاه حتى بالبيوت، أي بيت ياما وياما أب يتحول إلى ذات صمدية لا تناقش، وأم تتحول إلى ذات صمدية لا تناقش. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن جوانب أخرى من الشعور بالعار وعلاقته بسلوكيات الإنسان، نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: ما يجعل العار أشد خطورة من كثير من المشاعر الأخرى أنه لا يبقى في الرأس، ينتقل إلى الجسد. الباحث ماتياس مسمر في دراسة نشرت في مجلة إيموشن وجد أن العار ينتج استجابة جسدية محددة، الرغبة في الانكماش والاختفاء، الكتفان تنهاران، الرأس ينخفض، الجسد يريد أن يصبح أصغر. في المقابل الذنب ينتج استجابة مختلفة، الميل نحو الآخر، نحو الإصلاح، نحو الفعل. الباحثة بريني براون رصدت ارتباطا مباشرا بين العار والكمالية. الكمالي الذي يريد أن يكون مثاليا في كل شيء ليس طموحا بالضرورة، غالبا هو خائف من أن يظهر نقصه، لأن النقص عنده لا يعني يمكنني التحسن، يعني هذا ما أنا عليه وهو غير كاف. وهذا ما يشل الكثيرين، لا يقدمون على شيء لأن الفشل عندهم لا يعني تجربة لم تنجح، يعني أنا لا أكفي. براون وجدت أن العار يرتفع في المجتمعات التي تركز كثيرا على القيم الأخلاقية، لكن بطريقة قائمة على الحكم والإدانة لا على الفهم والنمو. حين يقال للطفل هذا عيب أو هذا حرام أو ماذا سيقول الناس؟ بدل هذا الفعل خاطئ لأنه يؤذي الآخرين، ننتج إنسانا يخشى الظهور لا إنسانا يختار الصواب. والمفارقة المؤلمة، المجتمعات التي تستخدم العار كأداة تأديبية رئيسية لا تنتج ناسا أكثر أخلاقا، تنتج ناسا أكثر إخفاء. الخطأ يحدث في الخفاء لأن الاعتراف به في العلن يعني الخزي، والخزي لا يحتمل. براون قضت سنوات تبحث عما يميز الناس الذين يتعاملون مع العار بشكل صحي، سمتهم الأشخاص ذوي المرونة العاطفية، ووجدت أنهم يفعلون شيئا واحدا مشتركا يتحدثون عنه، لا يخبئون شعورهم بالعار، يسمونه، يشاركونه مع شخص يثقون به. وهذه التسمية والمشاركة بحسب أبحاثها هي ما تكسر قوة العار.
0: نعم أصدقائي، احنا في الحياة العراقية مفهوم العار مفهوم حاضر عندنا قوي على فكرة، يعني هواي من سلوكياتنا بالحياة احنا نبنيها على مفهوم الناس شو تقول، شو تقول الناس، يا برد اسوي فلان شيء، اريد اغير هيك تغيير بشكلي، بملابسي، بطريقة حياتي، بأتزوج فلان ما أتزوج علان، ناس شو تقول، قرارات مصيرية تتخذ وفق ما يريده الناس، الناس الغرباء اللي ما حد يعرفهم، هاي الكتلة الهلامية الغامضة اللي احنا فارضة علينا حياتنا، محددة حياتنا، نعيش حياتنا على ما يريد الناس مو على ما نريده احنا. هو هذا أهم عار، عار اجتماعي، يتزوج من أجل كلام الناس، ويخلف من أجل كلام الناس، ويبقى بوظيفة كريهة من أجل كلام الناس، يصمت على الظلم لأنه بأخته أو بنته، أو تنضرب في بيت رجلها وما يخليها تتطلق لأن كلام الناس، وعار وشلون مطلقة، فضيحة، فضيحة أسوأ من الضرر عندهم. وهنا العار ما ارتبط بالفرد حقيقة، ارتبط صار بالعائلة وبالقبيلة وبالطائفة، وكأنه ليخطئ جلب العار للقبيلة، جلب العار للطائفة، جلب العار، يعني شايفين هاي، شوفون تصرف فردي من طائفة معينة يقول لك ايه هم ذولا كلهم هالشكل، ملاحظين هذه حقيقة، هذا طريقة مقرفة بالتصرف، مقرفة بالتعامل، وهذا يضاعف المشكلة، لأن ثقافة العار هاي نادرا ما تنتج تغيير حقيقي، تنتج دائما كراهية وعنف رمزي يتحول لاحقا إلى عنف حقيقي، ويبقى المشكلة متراكمة وخلف الكواليس، يا لحظة تطلع لك. وأنا ما أقول هنا أنه الحل بإلغاء الشعور، لكن علينا أن نفهم هذا الشعور، أن نتعلم كيف نفرق بين صوت الذنب وبين صوت العار، أن نتعلم أنه أخطائنا مو هي اللي تعرف شخصيتنا، لأن احنا بشر، الأخطاء جزء طبيعي من نظامنا، علينا أن نتعلم منها دائما وأن نصححها دائما، وعلينا أيضا أن لا نكون خلينا نقول رهينة تحت أحكام العار اللي يضعها الآخرين. ماكو شيء اسمه عار إلا الأشياء الكبيرة اللي هي تجلب فعلا، يعني كل البشرية تتفق على أنها عار، القتل، السرقة، الكذب على الناس، أكل حقوق الناس، الإيقاع بين الناس، الرشوة، عدم الشرف، عدم الأمانة، هذه عار، هذه عار. لكن الأخطاء ممكن أن تنهض من ورائها من جديد، ولا تخلي يكبلك هذا الشعور اللي أن ممكن أن يكون أخطاء بسيطة أنت الآخرين يكبروها ببالك، لا تخلي الآخرين هم اللي يعرفوا لك العار، أنت عرف العار والأخطاء والذنب بالمعيار اللي يخليك دائما تنهض من جديد وتكمل مسيرتك بقوة.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز في حلقتنا لهذا اليوم. معي أنا علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الصديق المبدع مصطفى نيزار. لفتني أحد المقالات المنشورة أو البوستات اللي نشرتها القاصة والروائية العراقية ميسلون هادي عن ظواهر لافتة نظرها في المجتمع العراقي تنتقدها، والمثقف حقيقة بطبيعته مسائل ناقدا يؤشر المشكلات الاجتماعية ويحاول أن يشير إليها من أجل تصحيح. ولهذا المنشور مال الكاتبة ميسلون بدأت بظواهر متعددة اجتماعية هي في غالبيتها، لكنها ظريفة وأيضا مؤشرة، تؤشر حقيقة على فعلا مشكلات. سمتها مظاهر مزعجة. شو تقول؟ تقول واحدة من المظاهر المزعجة أنه طبيب الأسنان عندما يتحدث مع شخص آخر أثناء العمل ويخلي المريض وسيلة إيضاح داخل العيادة مو داخل المستشفيات التعليمية، هذا من الظواهر فعلا اللي موجودة في بعض عيادات الأسنان، اللي هو يعني يشتغل بيك الطبيب الأسنان، يشتغل بالمريض ويبدي يشرح لواحد قاعد يمه سواء مندوب أو صديقة أو متدرب جوا إيده، يشرح له على المريض، على حالة المريض. هي عيادة خاصة، يعني أنا لو أريد أروح للمستشفى وأجري عملية أو أسوي هم ببلاش، وهم ذاك الوقت أتحمل أنا أنه هم بعض الحالات بعض الكيس يخلون الدكتور يشرح للطلاب على المريض. أما أنا في عيادة خاصة وتسويني وسيلة إيضاح، هاي حقيقة مسألة غير حضارية. ظاهرة ثانية اللي أشرتها الكاتبة ميسلون هادي، طبيب المستشفى الاختصاص عندما ينادى من الأطباء الأصغر منه بعمي أو عمتي، طبيبة يصيحوا لها عمتي، سامعين هاي الظاهرة؟ وهذه كارثة لفظية. هي طبعا ست ميسلون قايلة عنها أنه هي ظاهرة سخيفة. وصراحة أنا أشوفها مو لائقة بالكادر الطبي اللي إحنا من محبتنا به وإجلالنا إليه نستهجن أنه الطبيب الاستشاري يصيحوا له الطلاب الأطباء الصغار المتدربين عنده أو المقيمين أو الجدد يصيحوا له عمي. يعني شنو عمي؟ وين قاعدين؟ بعلوة عمي؟ يعني هسه لو أستاذ باعتبار أنه هو واصل لمرحلة قد بعض الأطباء الاستشاريين يدرسون بالجامعة، أستاذ الدكتور الأستاذ فتشي ممتاز حلو، لكن عمي يعني عمي صراحة عمي هاي تنقال يعني بالبيوت، ولا واحد يعني فد واحد يقول لأبو مرته يقول لعمي، بنية من الزوجة تقول لأبو رجلها عمي، حسب عمي بالمستشفيات وعمتي طبيبة عمتي. على ذكر مرة من المرات واحد من الأصدقاء اللي كانوا مهاجرين من العراق صار لهم 30 سنة يقول أنا رحت للمستشفى فشفت طبيبة استشارية فاتت من واحدة من الممرات وأربع أطباء وراها يصيحون عمتي عمتي، فيقول قلت والله ما شاء الله، يعني هاي الدكتورة أربعة من أولاد إخوانها صارين أطباء. الحد ما قالوا له يابا هذول ينادون بعضهم بعمتي، الاستشاري عمي والاستشارية عمتي.

0: تكمل الكاتبة ميسلون هادي في تشخيص بعض المظاهر الاجتماعية المستهجنة، فتقول: زبون المطعم عندما يأخذ أكثر من حاجته ويترك الطعام في طبقه. صحيح، ظاهرة صحيحة. أشوف في بعض المطاعم والله أشوف هاي الأكلات، البيتزا والريزو متروكة على النص، ثلاثة أرباعة متروك. طيب واحد يعني يفكر كلش أنه أنا أخذه وياي هذا أطيلي فقير، أنطيلي شخص محتاج، لكن أنا أتركه أنا جايب أكل هواي أو جايب أكثر من حاجتي وأكل منه وأعوفه، هذا مصير الزبالة. أنا أكو ناس يقول لك والله لا يستفادون من العمال، لا العمال ما يأكلون أكل مرتجع، أنا أشوفهم بعيني العمال يرموه إلى القمامة، وهاي نعمة الله أخواني، هذه مو تدخل بالخصوصيات. واحد يقول لك إيش دعوة، حرية شخصية تتدخلون بكل شيء، لا هذه ظاهرة اجتماعية مستهجنة، علينا أن نتعلم نحافظ على النعمة، نعطي قيمة للنعمة، نعمة عظيمة. احنا هسه في زمن الناس المجاعات منتشرة في العالم، في أفريقيا وغير أفريقيا أطفال يموتون من الجوع يوميا، وتعرفون الإحصاءات. نجي أنا أطلب أكلة، والله أشوف أنا في بعض الأحيان في بعض المطاعم أكل كل شيء ما بي، أكل هو حلم للفقير، بل هو حلم للإنسان العادي، يعني الموظف العادي ما يقدر يقعد بهيك مطاعم ويطلب هيك أكل بهيك كميات، فبينما الحبايب والأحباب يتركونه. فهذه ظاهرة أيضا مستهجنة. ظاهرة أخرى تؤشرها الكاتبة العراقية، وشوف هنا قيمة الثقافة من تكون وسيلة نقد اجتماعي لاذعة، مو يحكي لي بس بالبؤرة السرد وتفكيك المدري شنو. تقول الطبيب الاختصاصي: عندما يدخل أكثر من مريض إلى غرفة الفحص ثلاثة أحيانا، ويا ويلي على هاي الظاهرة. أنا مرة من مرات أراجع أحد الأطباء، أطباء الغدد الصماء، بلكي يسمعني، والله أربعة مرضى يدخلون سوية، أربعة مرضى. زين أدري بلكي واحد عنده فد حالة خاصة، فد استشارة خاصة. أولا في يعني مفروض في علم في أدبيات المراجعة، أنا رايح للطبيب بعيادته الخاصة، من حقي أن أدخل عليه وحدي وأخذ وقتي في شرح حالتي الصحية، وأن تكون تدرون برا يعتبرون المرض أسرار، يعني تفاصيل المرض وصفاته وسماته والحالة والأعراض من أسرار المريض ما يصير يطلع عليها أحد. تدرون ذاك اليوم علاء بشير في لقاء في السعودية قالوا له: أنت كشفت على صدام حسين، شنو كان يعاني من أمراض؟ قال لهم: والله ما أقدر أحكي، هذا مريضي، وأنا قاسم يعني بالقسم مالتنا أنه إحنا ما نكشف أمراض أسرار المرضى. يدخل أربعة أربعة، بحيث أنا والله كان يعني ما قدرت أحكي، ما قدرت أسأل براحتي هذا الدواء شلون أخذه، هاي الحالة هيك شلون أسويها، شوكت أرجع لأنت ما هو أنت شوف رجال أكبر من يمك أو لا، تشوف امرأة أكبر منك أو لا، بعدين أنت كخصوصية ما تقدر تحكي، ما يعجبك تحكي، كناس ما يعجبك تحكي. فهاي مال الطبيب الاختصاصي اللي يدخل أكثر من مريض للغرفة ويخبنهم خبن ثلاث دقائق، ترى هاي حياة بشر، انت ما جاي تصف لك تليثيات على ساف مال طابوك تريد تخلصه بسرعة وتروح تضرب نفر كباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: أخد حرير.
1: كثير أصدقائي من الظواهر السلبية اللي ممكن قراءة المجتمع من خلالها. يعني إحنا ما نحتاج إنه نجيب عالم أو أبحاث أو عالم بالاجتماع حتى يفسر لنا الظواهر السلبية بالمجتمع. شوف أنت الطفل أو الجاهل تلقاه تشتري له ألعاب الدنيا، ألعاب جميلة مرتبة حلوة نظيفة محترمة، يعوفها تروح تلقى لازم نعالي حطها بحلقة. شايفين هاي الظاهرة؟ حقيقة هذه كلها عبارة عن خلل في أساليب التربية، في أساليب الرعاية، في أساليب النظر إلى الآخر واحترام الآخر. شو قد إحنا نقاطع الآخرين بكلامهم؟ شوف ستة من المستحيل تلقى فد 4-5 عراقيين يتكلمون إذا ما بيهم مستوى عالي من المقاطعة، واحد يقاطع الثاني. هذا كله إلغاء للآخر، هذا كله عدم احترام لمساحة الآخر في حياتنا، وهذا جزء من التربية.

0: جزء من انخفاض معايير التربية وقيمها. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الظواهر السلبية في المجتمع كوسيلة لقراءة وعي المجتمع في لحظته الراهنة.
1: لا تحتاج إلى دراسة اجتماعية معمقة لتفهم مجتمعاً. تحتاج فقط أن تجلس في مطعم عراقي ساعة واحدة، أو تنتظر في عيادة، أو تقف في تقاطع مزدحم في المطعم. يملأ الزبون طبقه من البوفيه حتى يفيض، ثم يتركه وقد أكل نصفه فقط ويمشي دون أن يلتفت. هذا التصرف له تاريخ أعمق من اللحظة نفسها. الإنسان الذي عاش أجيالاً في ظل الشح يأخذ أكثر مما يحتاج حين تتاح الفرصة. غريزة قديمة من زمن كان فيه الكافي غير مضمون، لكن الغريزة القديمة حين تبقى دون وعي في زمن مختلف تتحول إلى عادة تعيد إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل. وقنينة الماء المتروكة على الطاولة وقد شرب نصفها ليست مصادفة، هي نتيجة طبيعية لثقافة تقيس الحق بما دفع لا بما يكفي. 3 مرضى في غرفة كشف واحدة، كل واحد منهم يسمع تفاصيل جسد ليس جسده، والطبيب يتكلم بصوت طبيعي كأن شيئا لا يستدعي التوقف. الخصوصية الطبية في هذا المشهد لم تنتهك بقرار واضح، تأكلت ببطء حتى صارت غيابا طبيعيا. المريض لم يتعلم أن يطلبها لأنه لم يعرف يوما أنها حقه، والطبيب لم يتعلم أن يمنحها لأن النظام لم يصمم أصلا لاستيعابها، والنظام لم يصمم لها لأن لا أحد طالب بها بصوت مسموع. السائق يستدير بالقوس الأبعد، يشغل 3 مسارات ليكمل استدارة كان بإمكانه إنجازها في مسار واحد. السيارة القادمة من الشارع السريع تكبح فجأة وهو لا ينظر في المرآة، لأنه في تلك اللحظة لا يرى الفضاء العام إلا امتداداً لفضائه الخاص. هذا الاندماج بين الخاص والعام، بين ما هو لي وما هو لنا، هو جوهر ما تكشفه هذه اللحظات الصغيرة. وحين يدخل طرف ثالث في محادثتك مع البائع ويبدأ بالكلام، البائع يتركك ويتحول إليه، الأعلى صوتاً يخدم أولاً والأكثر إلحاحاً يكسب. وهذا ليس سوء أخلاق فردياً، هو غياب اتفاق ضمني على أن الآخر يستحق أن يكمل. عالم الاجتماع روبرت بوتنام أمضى عقوداً يدرس ما يسميه رأس المال الاجتماعي، تلك الثقة الضمنية بين الناس التي تجعل المجتمع يسير، ووجد أن تآكل هذه الثقة لا يحدث في لحظة كبرى، يحدث في لحظات صغيرة متراكمة. في كل مرة يشعر فيها الإنسان أن لا أحد سيحترم دوره لو لم يأخذه بيده. هذه اللحظات الصغيرة التي نصفها الآن هي أعراض مجتمع لم يحسن فيه بعد سؤال بسيط جدا: ماذا يعني أن نتشارك الفضاء؟
0: نعم أحبتي أصدقائي المستمعين، كلمة الاعتذار في الثقافة العراقية، التربية العراقية صعبة. يجوز هسه المجتمع الجيل الجديد استبدل أنا أعتذر وأنا آسف بكلمة سوري، يجوز شوية السوري ها تخفف وطأة الاعتذار أو ثقل الاعتذار، بس كلمة أنا آسف وأنا أعتذر وأنا غلطان هذه كلمة ما موجودة بالقاموس اليومي الأسري والمجتمعي العراقي. أقرأ خير دليل على هذا الكلام شهادة للدكتور عبد الجبار الرفاعي اللي قرأت له كلام يقول فيه، خل نسمع دكتور عبد الجبار يتكلم عن نفسه. يقول: أنا شخصيا لم أسمع من أبي رحمه الله إلى وفاته اعترافا بخطأ في حياته أو ندما على ممارسة عنيفة معي أو مع والدتي أو إخوتي. أما أنا، قصد عبد الجبار نفسه، فواصلت الهروب من الاعتراف

من ذلك من أحد من أساتذتي في مراحل التعليم المختلفة، إذ كانوا دائما يتكتمون على ما يقترفونه. إحنا مجتمعاتنا أحبتي مجتمعات لا تتعامل مع الاعتذار يعني بشكل طبيعي. الاعتذار صفة نبيلة، صفة كريمة. الإنسان من يعتذر هذا يقول للمقابل أنه أنا أخطأت، والخطأ جزء من شخصية الإنسان، جزء من تكوين الإنسان. ماكو إنسان أعلى من الخطأ. إحنا تربيتنا الناقصة يعني الشعور العميق بالنقص اللي هو ينتشر كالنار في الهشيم كمرض اجتماعي نفسي عند العراقيين، يخلي العراقيين والعراقيات ما يقبلون أنه يطلعون قدام الآخر أنه هم غلطانين، ما يعتذرون، ما يقولون أنا آسف، لا قدام أولادهم، لا قدام زملائهم، لا قدام حتى أنفسهم. من الضروري أحبتي أن الإنسان دائما وأبدا يقيم نفسه ويراجع نفسه وينتقد نفسه ويشوف موقعه من الآخرين، موقعه من الصح والخطأ، موقعه من الصواب ومن الإخفاق. شوف هذا الكلام مع عبد الجبار الرفاعي، كلام مهم. قال لك أنا أبويا ما في يوم اعتذر إني عن خطأ، ما في يوم اعترف إنه هو خطأ، إنه هو غلط في هذا القرار أو هذا الخيار أو ذاك الخيار. وإحنا كنا نعرف إنه أي واحد هسه يسمعني يعرف إنه هو ما متعود من أبوه أو أمه على كلمة أنا آسف وأنا غلطت وأنا اعتذر. وهاي مشكلة، لأن إحنا كثير من يمنا تعلمنا أصلا المكابرة والعناد والعزة بالإثم.

يكمل الدكتور عبد الجبار الرفاعي يقول: وما زلنا ننظر للخطأ بوصفه عاهة وعارا وفضيحة، لأن حق الخطأ الذي هو ضرورة لكل عملية تربوية ناجحة تفرضها طبيعة الكائن البشري ليس مكفولا لأحد في مجتمعنا. هذه جملة مهمة. شوف شي وصف الخطأ، يقول حق الخطأ، من حق الإنسان أن يخطأ. نعم طبيعي الإنسان أن يخطأ، قلنا إحنا قبل الفاصل طبيعي أنه نخطأ. ليش من حق الإنسان أن يخطأ؟ لأن هذه سمة الحياة، جزء من الحياة. فلأن الإنسان يدري أنه ما حد راح يتسامح وياه إذا أخطأ، حق الخطأ مالته غير مكفول في المجتمع، فما يقبل يعترف بخطأه، لأنه هو يدري أنه ما حد راح يسامح أو ما حد راح يعذره، والناس راح تنكل به والناس راح تنظر له نظرة ثانية. فإحنا هم لازم نغير من طبيعتنا، إحنا هم لازم نتقبل الخطأ من الخاطئ ونقول له ما يخالف، اجتهدت وأخطأت هالمرة، عود نوبة الثانية انتبه وإحنا مسامحيك وما عندنا مشكلة وياك. آية كان صفحات من كتاب لعبد الجبار الرفاعي اسمه ثناء على الجيل الجديد، من منشورات تكوين ضمن سلسلتها تساؤلات.

0: إذن أحبتي أكتفي بهذا القدر من رحلتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا في سماعها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

والحزن حيل مش حنقلب.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا.

0: أحبتي المستمعين الكرام، النفط دائما يتعلق بأذهاننا بما نستخدمه في حياتنا اليومية لأغراض ملء السيارة بالبنزين أو بالغاز أو استخدام الزيوت في إدامة المحركات والمولدات، ولكن لا يتساءل منا أو يتساءل بعضهم في استخداماته الأخرى التي تدخل في الكثير الكثير الكثير من القضايا، منها القميص الذي قد ترتديه صباحا هو قد يكون من منتجات النفطية، يعني إذا كان من البوليستر على سبيل المثال فهو ناتج من نواتج البتروكيماويات مثلا. فالموضوع لا يقتصر بتاتا على كيفية إدارة القضايا النفطية في التدفئة، في الغاز المصاحب، في تعبئة السيارة بالبنزين أو تعبئة السيارة بالغاز إذا كانت تشتغل على الغاز أو زيت الغاز. الموضوع يتعلق بأن النفط يتعلق بالكثير من القضايا، كثير من الأمور البلاستيكية التي نستخدمها هي من منتجات الثانوية للنفط، البوليستر الذي يدخل في الملابس خصوصا الرياضية، الشورتات والتيشيرتات وغيرها، هو من النفط. بل إن بعض الشركات رفعت شعار، ومنها شركة نايكي، موف تو زيرو، التحرك نحو صفر كربون، من خلال تدوير منتجات نفطية أو بتروكيماوية اللي هي البلاستيك بالدرجة الأساس، فيأخذون هذه قناني الماء وغيرها ويحولوها إلى بوليستر ويصنعون منه أقمشة تيشيرتات وشورتات تستخدم في الرياضة. بل إنها فيها تقنيات يعني تحمي الجسم من أشعة UVA واليوفي بشكل عام، اللي هي الأشعة فوق البنفسجية اللي تؤذي الجلد، تسمح بمرور ودخول الهواء، تنفس الجلد كما يسمى، وأيضا تمرر العرق عفوا، يعني لا تسمح بتكدسه داخل الملابس أو بوجوده أصلا داخل الملابس، لأن هي تعمل على تجفيف الجسم من العرق. إذن نحن أمام منتجات كثيرة كثيرة جدا يدخل فيها أو تدخل فيها الصناعات النفطية، يعني واحدة منها الملابس، واحدة منها البلاستيك، واحدة منها بعض القضايا المستخدمة في المنظفات على سبيل المثال، المنظفات الكثير منها تدخل بها المنتجات النفطية. لذلك عندما تكون هنالك أزمة بالنفط عالميا بصراحة تنسحب على الكثير أو تفتح باب للكثير من الأزمات عالميا، لأن النفط ومنتجاته يدخل في الكثير من الصناعات، وهذه هي النقطة التي ينبغي أن نتوقف عندها وأن نشير إليها، بأن موضوعة النفط هي موضوعة ليست جانبية في الأزمات، ولا تتعلق فقط بوقود السيارات وبتصدير النفط لكي توزع الرواتب، لا، النفط يدخل في كل شيء. لذلك وجهة نظر الكثير من الخبراء الذين يدرسون السياسة وما شابه، إن العرب بعضهم يصدر النفط بأثمان بخسة ويرجع يستورد من الصين ومن الولايات المتحدة ومن بريطانيا المنتجات الثانوية من الصناعات النفطية بآلاف الدولارات، يعني هاي النقطة الفارقة. الكثير من مما يدخل في صناعة السيارات، البلاستيك، المعروف إيش، الجلد الموجود، مو جلد طبيعي، بعض السيارات تستخدم جلد طبيعي ولكن الغالبية هو جلد صحي، كلها منتجات نفطية. بالنتيجة أنت عندما تبيع النفط بثمن بخس ترجع تستورد سيارات بملايين الدولارات، فهذا هو العنصر الأساسي. يعني أنت متى تستخدم صناعتك النفطية في تطوير أدواتك الصناعية؟ وهذه هي المعرفة النفطية. بعض الدول بدأت تخطو خطى لا بأس بها، لا أقول ممتازة ولكن أقول لا بأس بها، ومنها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية أو حتى الإمارات العربية المتحدة، هذه الدول أو قطر نوعا ما، وحتى إيران بصراحة، هذه الدول تستخدم النفط في منتجات كثيرة وتصنع الكثير. الكثير من القضايا البلاستيكية اللي يستوردها العراق هي نتيجة منتجات ثانوية للمنتجات النفطية تصنعها هذه الدول الثلاث، إيران، السعودية، الإمارات، أو الأربعة خلينا نقول قطر. بعض الدول حقيقة التي لا تستخدم النفط في منتجاتها، وعلى رأسها الكويت التي تصدر النفط الخام، ولكن لا توجد فيها صناعات نفطية مهمة يتم الاعتماد عليها، سوى يمكن فقط هذه بعض قناني المياه وغيره، وهذه لا تعد بالصناعات النفطية ذات شأن كبير، ولكن هنالك من يوظف النفط في صناعاته وبشكل مستدام. طبعا احنا ما نتحدث عن الدول الكبيرة، وعلى رأسها الصين اللي يبلغ مخزونها الاستراتيجي من النفط كذا، وهي تؤمن النفط لديها. لماذا؟ لأن المنتجات الصينية تغزو العالم وكلها يدخل فيها أو تدخل فيها المنتجات النفطية أو ما نسميه عفواً مو المنتجات النفطية إنما ما نسميه الصناعة الثانوية للنفط اللي هي منتجات البتروكيماويات التي تدخل في البلاستيك في الملابس في الأسمدة نعم وفي أغراض المنزل وغيرها. إذن أحبتي تحول المكونات الثقيلة إلى منتجات أقل كثافة ودخولها في الكثير من التفاصيل بل حتى أن بعض علب الدواء تصنع من النفط أو يدخل في صناعتها النفط. هذه كلها والكثير من التفاصيل عبر هذا التقرير بصوت لبنى الفضل.
1: قد يبدو الأمر غريباً لكن آخر مرة استخدمت فيها النفط ربما لم تكن عندما ملأت سيارتك بالوقود بل عندما ارتديت قميصك صباحاً أو أمسكت هاتفك أو فتحت عبوة دواء. فبينما يرتبط النفط في أذهان الكثيرين بمحطات الوقود فإن الجزء الأكبر من حضوره في حياتنا اليومية يختبئ داخل آلاف المنتجات التي لا تحمل أي رائحة للبنزين. وتكشف بيانات وكالة الطاقة الدولية أن المواد الأولية المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 12% من الطلب العالمي أي ما يقارب 12 مليون برميل يومياً مما يعني أن برميلاً واحداً من كل 8 براميل لا يتجه إلى خزانات المركبات بل يدخل مساراً مختلفاً تماماً لإنتاج أكثر من 6000 منتج حيوي. وتتحول المصافي النفطية إلى مجمعات هندسية وفنية معقدة لفصل وتكسير مئات المركبات الهيدروكربونية حيث ينتج البرميل الواحد الذي يبلغ حجمه 40 جالوناً أمريكياً ما يقارب 45 جالوناً من المشتقات بفضل عملية كسب المعالجة التي تحول المكونات الثقيلة إلى منتجات أقل كثافة. وفي المتوسط يمنح البرميل 19 جالوناً من البنزين و12 جالوناً من الديزل بينما تتوزع بقية النسب بين وقود الطائرات وفحم الكوك والغازات المسالة فضلاً عن الأسفلت الذي يمثل 90% من الطرق المعبدة وزيوت التشحيم الحيوية التي بلغت قيمتها السوقية نحو 182 مليار دولار. ورغم أهمية الوقود فإن المجمعات البتروكيماوية تشكل المحطة التي تضفي القيمة الاقتصادية الأعلى على الذهب الأسود حيث ينظر إليه كمادة خام لإعادة التشكيل الكيميائي. وتبدأ هذه الرحلة المعقدة باستخلاص النفث والغازات الخفيفة كالإيثان والبروبان وتحت درجات حرارة قاسية تتجاوز 800 درجة مئوية تنكسر السلاسل الهيدروكربونية الطويلة لإنتاج مركبات أولية مثل الإيثيلين والبروبولين والبيوتادين وهي اللبنات الأساسية لصناعة البلاستيك والمطاط والألياف الصناعية والأدوية. إن هذه التحولات الكيميائية تضمن استدامة الطلب العالمي على النفط وتؤكد أن هذا المورد الطبيعي سيبقى العصب المجهول الذي تقوم عليه المدنية الحديثة والصناعات المتقدمة لسنوات طويلة قادمة.
0: إذن أيها الأحبة يمنح البرميل الواحد 19 جالوناً من البنزين و12 آخر من الديزل بينما تتوزع بقية النسب بين وقود الطائرات وفحم الكوك والغازات المسالة فضلا عن الإسفلت الذي نبلط به الشوارع والذي يمثل 90% من الطرق المعبدة وزيوت التشحيم الحيوية التي بلغت قيمتها السوقية نحو 182 مليار دولار. ورغم أهمية الوقود فإن المجمعات البتروكيماوية تشكل المحطة التي تضفي القيمة الاقتصادية الأعلى على النفط لذلك هو الذهب الأسود حيث ينظر إليه كمادة خام لإعادة التشكيل الكيميائي للكثير منها. وتبدأ هذه الرحلة المعقدة باستخلاص النفث والغازات الخفيفة كالإيثان والبروبان اللي يستخدم في غازات الطبخ وتحت درجات حرارة قاسية تتجاوز 800 درجة مئوية، تنكسر السلاسل الهيدروكربونية الطويلة لإنتاج مركبات أولية مثل الإيثيلين والبروبيلين والبيوتادين، واللي تستخدم لصناعة البلاستيك والمطاط والألياف الصناعية مثل بوليستر والأدوية والألياف الصناعية التي تدخل في صناعة الملابس، وكذلك في صناعة السجاد. لذلك شاع عندنا في الآونة الأخيرة سجاد الأكريليك، اللي يحبون السجاد الإيراني، السجاد الإيراني الذي كان يغزل من الصوف والحرير أصبح يغزل من الأكريليك، والأكريليك هي خيوط صناعية تستخدم تصنع من منتجات نفطية خام، لكنها تعالج معالجة فائقة وتمنح نعومة كبيرة تشبه نعومتها نعومة الصوف الطبيعي، لكنها لا تصل إلى الصوف الطبيعي ولو بعد 100 عام.

0: أحبتي الجانب في الفضاء بصراحة لا أقول مبهم ولكن سيبقى مبهم. هسه هاي شلون نحلها؟ يعني نحن نقول تم الكشف عن كذا وتم الكشف عن كذا وهنالك تمدد في الكون، الانفجار العظيم حصل قبل 13.8 مليار سنة، ولكن هل انتهت الحفلة؟ هل استطعنا أن نكتشف؟ نحن لم نكتشف سوى أقل من 1% مما يجري ومما يحصل في الكون. لذلك في أواخر التسعينيات، يعني بداية الألفية خلينا نقول الثانية، جاءت مفاجأة كبيرة من العلماء باكتشاف أن تمدد الكون يتسارع. يعني الكون الذي نراه اليوم بصراحة هو ليس كونا ساكنا، هو ليس كونا واضح المعالم. ما هي المادة المظلمة؟ نحن نتحدث عنها لكن لها وجود ولها تأثير كبير. فلذلك المادة العادية اللي موجودة بالكون هي 5%، بينما تشكل المادة المظلمة 27%، والطاقة المظلمة 68%. إذن هنالك طاقة مظلمة، هنالك مادة مظلمة، وهنالك مادة عادية. هذه كلها تفاصيل. مثلا المادة العادية تدخل فيها الكواكب والنجوم والسدم والغازات وغيرها والغبار الكوني، وأكو غبار نووي يبحث عنه ترامب منذ أشهر ولكن لم يحصل عليه. فهذه كلها تفاصيل مهمة في قضايا الكون. فالمادة المظلمة على سبيل المثال تجمع المجرات، الطاقة المظلمة تقوم بالمهمة العاكسة تماما بدفع الفضاء للتسارع. يعني هنالك طاقة تشكل 68% هي اللي تسارع الفضاء، هي اللي تسارع الكون، هي اللي تخلق مجرات جديدة وتصير مادة مظلمة، تمام؟ وداخل هذه المجرات هنالك كواكب ونجوم وهي المادة العادية اللي تشكل 5% فقط. يعني كل ما نراه في الكون من كواكب من نجوم هي مادة عادية، كل ما يحصل في الكون من تسارع هي طاقة مظلمة، تمام؟ أو عفوا مادة مظلمة أو طاقة مظلمة عفوا. أما المادة المظلمة فهي المجرات، مجرة عبارة عن مادة لكن مظلمة، لا نعرف ماذا يجري داخلها وماذا يحصل وهي وين ذاهبة، هل فيها حياة، هل توجد هنالك كائنات أخرى غير البشر تسكن في هذا الكون الممتد، لا أقول الكون الفسيح لأنه يمتد بتسارع، وهذا التسارع يحسبه العلماء لكنه غير محسوب وغير منظور حتى. لذلك اكتشفت آثار الطاقة المظلمة عام 1998 عبر دراسة المستعرات العظمى البعيدة اللي هي المجرات البعيدة. فعندما عرفنا أن هنالك مجرات بعيدة استطعنا أن نكتشف أن هذه المجرات البعيدة كيف أصبحت بعيدة هكذا. إذا الكون يتسارع يتمدد، من الذي يمدده؟ هنالك طاقة مظلمة تمدده، تصنع مادة مظلمة مجرات، وهذه المادة داخلها مادة اعتيادية كواكب ونجوم. فهو هذا التفصيل البسيط اللي احنا نعرفه عن الكون. ولكن ما يجري بصراحة في امتداداته، ما يجري في معانيه الكبرى، معانيه الكبرى، نعم الكون له معنى ومعناه كبير، معناه يختزل الإنسان برمته وليس العكس. لأنه الإنسان عندما ينظر إلى امتدادات الكون الفسيحة يقول أنا شنو في هذا الكون، الأرض شنو، ماذا تمثل، مجرتنا ماذا تمثل، درب التبانة لا تمثل شيء بصراحة، لا تمثل إلا نفسها، واضح؟ لذلك العلماء الذين اشتغلوا في هذه المفاهيم دخلت عليهم الفلسفة من أوسع أبوابها، وظلوا يتساءلون عن معنى الحياة ومغزى الحياة. وهذه نقطة أساسية، أنه أنا ماذا تعني لي الحياة إذا كان الكون فيه ملايين المجرات وفيه ملايين النجوم وفيه ملايين الكواكب وقد تكون فيه ملايين المجامع الشمسية؟ إذن ماذا تعني لي الحياة؟ ما هي الحياة هذه التي تعيشها 80 سنة، 70 سنة، 60 سنة، 50 سنة؟ ما هي إلا لمح كالبصر كما يقال. لذلك إعادة صياغة السؤال الأكبر عن الوجود وعن الخلق هذا المتنامي والمتمدد والمتسارع هو مثار دراسة العلماء ومثار أفكار العلماء. والعلماء دائما ما يتبنون النظريات الكبرى في عملية الخلق والتكوين، ودائما ما يجمعون علماء الفيزياء وخصوصا علماء الكون بين الفلسفة والفيزياء. لماذا؟ لأنه أنت عندما ترى كل هذا العلم، ترى كل هذه الطاقة المظلمة، تأتي لك التساؤلات الفلسفية، من الذي خلق الكون ومن هو الذي يعني جاء بكل هذا الخلق ومن الذي أبدع كل هذا الخلق وغيرها. ويأتي وجود الله أمامك وترى أمامك كل هذه التفاصيل. لذلك العلماء يتساءلون دائما تساؤلات كونية معرفية أمام التساؤلات العلمية التي يفرزها تمدد الكون. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: منذ أن بدأ الفلكيون في مطلع القرن العشرين بقياس حركة النجوم، ظهرت مفارقة أذهلت العلماء، فسرعات دوران المجرات كانت أعلى بكثير مما تسمح به كتلتها المرئية. وقدم الفلكي فريتز زيفيكي أول دليل على الكتلة المفقودة في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم عززت الفلكية فيرا روبن هذه الفكرة في السبعينيات بإثبات دوران أطراف المجرات بسرعة مراكزها. وفي أواخر التسعينيات جاءت المفاجأة الكبرى باكتشاف أن تمدد الكون يتسارع، مما قاد لفرضية الطاقة المظلمة، والتي تشير القياسات الكونية الحديثة إلى أن كل ما نراه من نجوم ومجرات لا يمثل سوى 5% من محتويات الكون، بينما تتكون النسبة الباقية من مادة وطاقة مظلمتين تشكلان أعظم ألغاز الفيزياء. وتكشف أرصاد المراصد الفضائية ومنها مهمة إكليدس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية أن المادة العادية لا تتجاوز 5%، بينما تشكل المادة المظلمة 27%، وتستحوذ الطاقة المظلمة على 68%. ويصف العلماء هذا المشهد بلعبة شد الحبل الكوني، حيث تحاول جاذبية المادة إبطاء التمدد، بينما تنتصر الطاقة المظلمة بدفع الفضاء للتوسع. ولا تصدر المادة المظلمة ضوءا أو تعكسه، إلا أن وجودها يظهر عبر تأثيرها الجانبي وظاهرة عدسات الجاذبية. ويشبه الباحثون المادة المظلمة بهيكل عظمي بنيت عليه المجرات، وترجح النظريات كونها جسيمات دون ذرية لم تكتشف بعد مثل الإكسيونات. وإذا كانت المادة المظلمة تجمع المجرات، فإن الطاقة المظلمة تقوم بالمهمة المعاكسة تماما بدفع الفضاء للتسارع. واكتشفت آثارها عام 1998 عبر دراسة المستعمرات العظمى البعيدة. واليوم يعمل مشروع دي سي الأمريكي إلى جانب مهمة إكليدس على رسم خرائط لملايين المجرات لمعرفة ما إذ كانت خصائص الطاقة المظلمة ثابتا كونيا أم تتغير عبر الزمن. وهو السؤال الذي قد يعيد صياغة فهمنا للوجود. وتشارك في هذا السباق العلمي مؤسسات دولية كبرى، منها وكالة ناسا ومختبر فيرم الوطني، لتطوير أدوات أكثر دقة لرصد الكون الخفي. فكل خطوة في هذا المجال تقرب الإنسانية من حل اللغز الكوني الأكبر وتفكيك أسرار المستقبل.

إذن أيها الأحبة، المادة المظلمة تجمع المجرات، والطاقة المظلمة تقوم بالمهمة العاكسة تماماً بدفع الفضاء للتسارع، واكتشفت آثارها كما قلنا وأسلفنا عام 1998. ويشبه الباحثون المادة المظلمة بهيكل عظمي بنيت عليه المجرات، وترجح النظريات كونها جسيمات دون ذرية لم تكتشف بعد، مثل ما يسمى علميا بالأكسيونات. ولا تصدر المادة المظلمة ضوءا أو تعكسه، إلا أن وجودها يظهر عبر تأثيرها الجاذبي وظاهرة عدسات الجاذبية. المادة المظلمة تشكل فيما تشكل جزء كبير من الجاذبية في الأرض وفي الكواكب وفي المجرات.

0: بصراحة لا تهدد أوروبا فحسب، تهدد العالم برمته، ولكن النمو الاقتصادي والجانب الاقتصادي في أوروبا تأثر بشكل كبير خلال عام 2026، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، وإذا استمرت موجات الحر بالوتيرة التي نراها بها اليوم بصراحة قد تشكل خطورة مؤداها أن الكثير من المنتجات في القارة الأوروبية يكون مصيرها أن تقل أو أن تضمحل. واحدة من هذه المنتجات بصراحة التي تأثرت كثيرا بالحر هي منتجات أو منتج زيت الزيتون. احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، ولكن تحدثنا بجانب الآفات الزراعية في أوروبا، ولكن موجات الحر اليوم الشديدة التي ضربت أوروبا، إسبانيا، هذا حوض البحر المتوسط المعروف بنتاجه الغزير للزيتون، اليونان، تهدد أشجار الزيتون وبشكل كبير، لأن أشجار الزيتون دائما تميل إلى الأجواء اللطيفة المعتدلة عفوا، لكي تستطيع أن تنتج ومن ثم أنت تستحصل الزيتون ومنه تحصل على زيت الزيتون. ولكن في حقيقة الأمر، بل في واقعه، اليوم أوروبا تأثرت وبشكل كبير، ومن هذه المنتجات العنب الذي يدخل في صناعات كثيرة، وكذلك الزيتون، وكذلك الأعشاب والأعلاف التي تدخل في ماذا؟ في صناعة منتجات الحليب، لأن الأبقار تتغذى عليها. الحر الشديد أثر بشكل كبير في منتجات الأعلاف أيضا، وأسهم بشكل مباشر في إضعاف هذه الناحية. إذن موجات الحر الشديد هي موجات مهددة، وقد تكون موجات سالبة للكثير من المحاصيل. بشكل عام الحرارة في أوروبا تضغط عبر 4 مسارات رئيسية: تراجع إنتاجية العمالة والمحاصيل، لأنه العمالة ما يتحملون درجات الحرارة العالية، فتقل العمالة يقل إنتاج المحصول، انخفاض إنتاج الكهرباء بلا شك، تعطل النقل، وهذا ما حصل في فرنسا، والخدمات اللوجستية. ولذلك واحدة من الأمور اللي يعني وقعت فيها فرنسا إسبانيا هذا العام هو الإقبال الشديد على مكيفات الهواء. وفي فرنسا بلديات هذه الدول أو عواصمها لا تسمح بنصب مكيفات الهواء لأنها تشوه الواجهات الخارجية، فأصبح يعني نصب عملية نصب مكيف هواء أولا باهظ الثمن، وثانيا صعب جدا استحصال الموافقات. لذلك هذه السنة بدأت الناس تتساءل عن ضرورة تغيير القوانين، لأن درجات الحرارة بدأت تأخذ مأخذها في الجنوب الأوروبي وحتى في الشمال الأوروبي. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: تهدد موجات الحر الشديد والجفاف بمحو معظم النمو الاقتصادي المتوقع للاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، حيث قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بما يعادل خسائر تقدر ب 180 مليار يورو، وتقتطع هذه الخسائر معظم النمو الذي توقعته المفوضية الأوروبية في وقت يمر فيه اقتصاد منطقة اليورو بضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية. ووفقا لتقرير بنك تريودوس الهولندي، فإن الحرارة تضغط عبر 4 مسارات رئيسية: تراجع إنتاجية العمالة والمحاصيل، وانخفاض إنتاج الكهرباء، وتعطل النقل والخدمات اللوجستية. وتشكل إنتاجية العمالة العبء الأكبر بخسارة 0.6% من الناتج الإجمالي نتيجة التغيب وتباطؤ العمل في قطاعات البناء والصناعة والزراعة. وتوقع التقرير أن تكون فرنسا الأكثر تضرراً باقتطاع 0.4% من نموها، مما يدفع اقتصادها للانكماش، تليها إيطاليا وإسبانيا وهولندا، بينما تبقى بولندا أقل تأثراً. وفي قطاع الزراعة يتوقع تراجع الإنتاج بين 3% و7% للمحاصيل الصيفية كالذرة وعباد الشمس. أما في الطاقة فيتسبب الجفاف في خفض إنتاج الكهرباء بمقدار 60 تيراوات بالساعة بسبب قيود التشغيل في المحطات النووية والهيدروليكية وتراجع كفاءة الألواح الشمسية، مما يرفع معدلات التضخم. كما تتأثر حركة النقل والسكك الحديدية والممرات المائية، حيث أدى انخفاض مناسيب المياه في نهري الراين والدانوب لتقليص حمولات السفن، وفرض قيود على سرعة القطارات لتمدد القضبان. وأكد مرصد الجفاف الأوروبي أن الجفاف بلغ مستويات حرجة في غربي القارة وجنوبها خلال يوليو، ورغم أن التقديرات تبقى أولية مع استمرار الصيف، إلى أن البنك أشار إلى أن إجراءات التكيف كالمداورة في مواعيد العمل وتطوير الري وعزل المباني قد تخفض خسائر إنتاجية العمالة بنحو 40%. إن هذه الأزمة البيئية تؤكد أن التغير المناخي لم يعد مجرد التزام بيئي، بل هو العصب الحاكم لاستقرار الاقتصاد الكلي والأمن القومي للقارة العجوز.

0: إذن أحبتي، تشكل إنتاجية العمالة العبء الأكبر بخسارة 0.6% من الناتج الإجمالي نتيجة التغيب وتباطؤ العمل في قطاعات البناء والصناعة والزراعة. وتوقع تقرير بنك تريودوس أن تكون فرنسا الأكثر تضرراً باقتطاع 0.14% من نموها، مما يدفع اقتصادها للانكماش، تليها إيطاليا، إسبانيا، هولندا، بينما تبقى بولندا أقل تأثراً. وفي محورنا الأخير، مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي. أحبتي، المواضيع الصحية التي نتناولها من باب إعلامي، يعني إيجاد ما نسميه الوعي حولها، لأن كل ما نتناوله من أعراض قد يشعر بها الإنسان عليه أن يراجع طبيب، وكل ما تتناوله تقاريرنا من معلومات طبية ومعالجات أيضا يجب أن تخضع لفحص طبي واضح، لأنه إحنا ليس من اختصاصنا. ولكن التحذيرات لدى العلماء من مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والذي يصيب نحو ثلث البشرية بفعل أنماط الحياة المعاصرة، على رأسها المأكولات المصنعة، وتطور المرض لدى الكثير من الناس ليصل لالتهاب حاد، وترتفع هذه النسبة لتتجاوز النصف لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مما يرفع مخاطر التليف وسرطان الكبد للأسف الشديد، كلها بفعل الأغذية الكثيرة والأغذية المصنعة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في عمق الجسد البشري يقبع الكبد كمعمل كيميائي فريد يدير أكثر من 500 وظيفة حيوية بالغة التعقيد لتنقية الدماء وإمداد الجسد بالطاقة، غير أن هذا العضو الصامت يواجه اليوم عدوا خفيا هو مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، والذي يصيب نحو ثلثي البشرية بفعل أنماط الحياة المعاصرة والمأكولات المصنعة، ويتطور المرض لدى 30% من المصابين ليصل لالتهاب حاد، وترتفع هذه النسبة لتتجاوز النصف لدى مرضى السكري من النوع الثاني، ما يرفع مخاطر التليف وسرطان الكبد. وتصاحب هذه الحالة مقاومة الأنسولين التي تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض الكربوهيدرات وسكر الفركتوز المستتر في العصائر والحلويات، لتتراكم الدهون الحشوية وتغمر العضو بعبء يفوق طاقته الأيضية. وتكمن الخطورة في القناع الخفي للمرض، إذ يتعايش الإنسان معه لعقود دون أعراض حادة سوى خمول عابر، ويبدأ التدهور بنسيج التشحم البسيط القابل للعكس، لكن استمرار الضغط الأيضي يفرز مركبات التهابية تؤدي لسمية دهنية وإجهاد تأكسدي في الميتوكوندريا، فتنشط الخلايا النجمية لتفرز الكولاجين وتصنع جسورا ليفية صلبة. ومع مرور السنوات يدخل الكبد مرحلة التشمع والتليف النهائي غير الرجعي، حيث تضيق المسارات الدموية وترتفع مخاطر القصور الوظيفي وسرطان الخلايا الكبدية. ولا تقف المخاطر عند الكبد فحسب، بل تمتد لرفع احتمالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين والتهاب الكلى المزمن. وتاريخيا كانت الخزعة هي الوسيلة الوحيدة للتشخيص رغم مخاطر النزيف، أما اليوم شهد الطب ثورة تشخيصية غير تداخلية تعتمد على المؤشرات الحيوية المصلية مثل مؤشر التليف الرباعي لفرز الحالات عبر متغيرات روتينية كالعمر وأنزيمات الكبد، كما يبرز الفحص المطاطي الانتقالي بجهاز الفايبروسكان لقياس سرعة الاهتزازات داخل الأنسجة وتحديد درجة الصلابة، بينما يتربع التصوير بالرنين المغناطيسي المطاطي على قمة التقنيات بدقة تفوق السونار التقليدي وتغني عن العمليات الجراحية. إن الكشف الاستباقي المبكر باستخدام هذه الوسائل الحديثة يمثل الخط الفاصل لإنقاذ الأرواح وحماية منظومة الجسد الأيضية من التدهور الشامل.
0: إذن أحبتي، تصاحب حالة الكبد الدهني مقاومة الأنسولين التي تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض الكربوهيدرات وسكر الفركتوز المستتر كما أسماها التقرير في العصائر والحلويات. لذلك التقليل من الحلويات هو ليس موضوع ترف، يعني دائما عندما تجد الحلويات أمامك قلل منها. لماذا؟ لأن زيادة الحلويات في الجسم تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ومقاومة الأنسولين تؤدي أو تحفز الكبد على تخليق أحماض دهنية ثلاثية من فائض العصائر والحلويات، لتتراكم الدهون الحشوية في منطقة البطن خصوصا، وتغمر العضو بعبء يفوق طاقته الأيضية، تغمر الكبد، في حين لو كان الكبد يعني يعيش في جوف خالي من الدهون، لا أقول خالي، قليل الدهون، سوف يكون أقل ارتياحا. وتكمن الخطورة كذلك في القناع الخفي للمرض، وهذه نقطة خطرة، إذ يتعايش الإنسان معه لعقود دون أعراض حادة عن الكبد الدهني سوى خمول عابر، ويبدأ التدهور بنسيج التشحم البسيط القابل للعكس، لكن استمرار الضغط الأيضي يفرز مركبات التهابية تؤدي لسمية دهنية وإجهاد تأكسدي في الميتوكوندريا، فتنشط الخلايا النجمية لتفرز الكولاجين وتصنع جسورا ليفية صلبة. مع تمنياتنا للجميع بالصحة ودوام العافية وموفورها، وأن لا يقع الإنسان في أسوأ اختياراته خصوصا بتناول مزيد من الحلويات والسكريات التي قد تؤدي إلى أمراض عديدة لا حصر لها، ومنها مرض الكبد الدهني.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. تقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر

0: من عمق شط العربي انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطنا.
1: نسجنا خطنا.
0: تايمز سكوير أف أم.
1: هوية بصرتنا.
0: هوية بصرتنا.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة، وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بعدك بتحب وبعده بيخطر على بالك، بعدك بتحن له يلي خيب أمالك، بعدك بتحب

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آم. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورق أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، وميكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة: هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة: إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس. يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحيانا أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية. وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديداً نووياً صريحاً بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازاً ماركسياً شهيراً من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي

0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجة.
1: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأماناً للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة، لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج، تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة واصفة واقع تجربتها.
2: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حالياً ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم أنه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم. أصلاً هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما أتوقع أنه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية أولاً تكون أحسن من القطاع الخاص. أولاً يكون عندك كل نهاية الشهر أنه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون أنه أنت ذا يوم ما حضرت للدوام، إجازة، مريض، فإنه الراتب راح ينقطع. إضافة إلى ذلك أن الرواتب راح تكون جداً قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية أفضل. ممكن يعني قبل أكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما أكو وظائف. هسه ما أتوقع أنه ما عندي أمل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
1: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل يستعرض رياض التميمي، نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة، أبعد المشهد قائلاً:
3: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيرة، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر، بس للأسف القرارات لما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني كثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
1: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
4: سنوياً العراق يخرج 700,000 طالب، ايش قد تريد تعين؟ احنا الآن عندنا 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 4 إلى 5 ملايين متقاعد، إضافة إلى 3 مليون رواتب نعطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، إضافة إلى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد، طبعاً احنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الان عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
1: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم. وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بظفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الاكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظاهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيرا للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على رغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الأثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل.

بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات. فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضاً شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقاً كان الشائع في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي، ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست ابنة كيم كارديشيان البالغة من العمر 13 سنة التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً ساليش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل،
وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي ستالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر، بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويحتمل ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.
2: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
2: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافت أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي

0: وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لن ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى الرغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض، وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى، مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ. لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريبا.

السيناريو الأكثر ترجيحا لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطا بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة أن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع للهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايمز سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.

كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.
1: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
2: يا نسيم عب من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذلك المعرفة والتأريخ.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: عاشر عاشر.
1: إذاعة التايمز سكوير، تجربة استثنائية تنتشر في الهواء.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا البرنامج التاريخي نناقش صفحات من تاريخ العراق القديم والإسلامي والحديث بلغاته بقومياته بأعراقه وأطيافه. برنامج عراق بيديا يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول لحلقة هذا اليوم سنتكلم عن مكانة نهري دجلة والفرات وفروعهما في العراق وفي الحضارة العراقية، يعني كيف أثر نهر دجلة، كيف أثر نهر الفرات في تكوين الحضارة السومرية أو الأكادية والبابلية والآشورية. طبعا كلها هذه المسميات تشير إلى حضارة واحدة وهي حضارة بلاد الرافدين. يعني نحن نعلم أن نهر دجلة والفرات، أن نهري دجلة والفرات كان في وعي سكان بلاد الرافدين، يعني لم يكن مجرد مجرى مائي يخترق السهل، يخترق أراضي العراقية من الشمال إلى الجنوب، يعني من جبال طوروس إلى الخليج العربي، بل كان نهري دجلة والفرات كان عماد الوجود ذاته. يعني شنو أقصد؟ يعني هو نهر دجلة والفرات يمثلان مصدر الحياة ويمثلان أداة الموت في آن واحد، يعني هما يعطيان الحياة أو أعطى الحياة للحضارة العراقية، وبالوقت نفسه هما أداة الموت. هذا راح نأخذ إن شاء الله نمر عليه فيما يخص موضوع الاختبار النهري. يعني لم يكن مجرد نهر، لم يكن مجرد مجرى مائي سواء دجلة أو الفرات، حتى إن تكوين هذين النهرين في في في في العراق حمله أو أعطى للعراق اسمه، يعني بلاد النهرين أو بعض الأحيان تسمى بلاد الرافدين، وأنا طبعا أعترض على تسمية بلاد الرافدين لأنهما نهران وليس رافدان. بين النهرين أو بلاد النهرين، ميزوبوتاميا هاي المفردة باللهجة اليونانية أو باللغة اليونانية هي التي أصبحت الاسم الإنجليزي أو الاسم الأجنبي لمفردة بلاد النهرين. وهذا واضح أن الهوية يعني الهوية الجغرافية للبلاد بأكملها تأسست على هذين النهرين. يعني السومريون مثلا أطلقوا على أرضهم اسم كي إنجر أو كي إنجي، يعني بلا أرض سيد القصب، وطبعا القصب مرتبط بالمياه وبالأهوار. بلاد سومر تسمى في التوراة في سفر التكوين تسمى سهل شنعار، والشنعار بالعبرية يعني شن نعار، يعني النهرين، يعني سهل النهرين. وكل المناطق التي ظهرت فيها حضارة أو مستوطنة حضارية في العراق كانت مرتبطة بشكل ضروري وبشكل ملزم مع نهري دجلة أو الفرات، وإن كان نهر الفرات أسبق في الاستيطان على جوانبه على شاطئيه، ومع ذلك أن نهر دجلة ساهم وبشكل كبير في إبراز وإنتاج حضارة هي الأقدم في العالم القديم.

طبعا يختلف النهران اللي هم دجلة والفرات في طبيعتهما اختلافا جوهريا، وهذا الاختلاف اخواني انعكس حتى على صورة نهر دجلة او صورة نهر الفرات في الادب وفي الدين وفي الميثولوجيا. فالفرات مثلا نهر الفرات اللي هو بورانوم او بورانون بالسومرية او بوراتوم او فراتوم بالاكادية، هو نهر هادئ نسبيا، يعني بطيء الجريان باعتماد على روافده الاقل. وهذا الجريان البطيء لنهر الفرات كان من السهل التحكم بمياهه وتحويلها الى قنوات الري على طول مجرى نهر الفرات. لذلك انه كما نوهت قبل قليل انه المدن الكبرى، مدن الاستيطان الاولى البشريه الاولى في بلاد الرافدين مثل أريدو، نفر، نيبور، شروباك، أور، بابل، ارتبطت بنهر الفرات. فكان الاستيطان الحضاري الأول مرتبط بنهر الفرات. أما دجلة، نهر دجلة اللي هو إدجنة أو إدجنة بالسومرية أو إدجنة، يعني هو النهر السريع معناه، أو إدقلات أو إدقلات بالأكدية، هذا نهر دجلة كان أكثر اندفاعاً وأشد اندفاعاً إلى يومنا هذا طبعاً، وفيضاناته فيضانات مفاجئة يفيض بفجأة وبعنف، ومن الصعب في الأزمنة القديمة من الصعب أنه السيطرة عليه، كان من الصعب السيطرة عليه. لذلك ارتبطت رمزية، خلنا نسميها رمزية نهر دجلة في الأدب وفي الميثولوجيا وفي الدين، ارتبطت بالقوة والعنف والانفلات. وحتى المدن التي قامت عليه لاحقا مثل آشور، نينوى، كالح، النمرود اللي في شمال العراق، اتسمت بأنها مدن قوية. يعني الدولة الآشورية التي ظهرت أساسا على جانبي الموصل، حاليا على جانبي نهر دجلة، هي الأقوى، هي الدولة الأعنف في تاريخ العراق القديم. هذا من جانب. من جانب آخر أنه فروع نهري دجلة والفرات أيضا كانت لها مكانة في الأدب العراقي القديم. يعني الخابور والبليخ، نهري الخابور والبليخ هما يرتبطان بالفرات. الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ديالة اللي هم سمونا التورنات، كانت ترتبط في نهر دجلة. هذه الأنهار، دجلة والفرات، الخابور، البليخ، الزاب الأعلى، الزاب الأسفل، نهر ديالة وغيرها من الأنهار الفرعية، ارتبطت ارتباط مباشر بحضارة العراق القديم وبالمسميات الحضارية التي تعاقبت على تاريخ العراق، اللي هي السومرية والأكادية والبابلية والآشورية. وقد ذكرت بالتفصيل في بعض الملاحم وفي بعض الأساطير، ذكرت بالنصوص الأصلية مثل الأساطير، التراتين، نقوش ملكية، قوانين، كلها يعني كل النصوص الأدبية تقريبا والدينية أيضا ذكرت على أنها شواهد على مكانة هذين النهرين في الحضارة العراقية القديمة.

إذن كما ذكرنا أن نهري دجلة والفرات لهما أسماء باللغة السومرية وباللغة الأكدية. طبعا اللغة السومرية الأقدم اللي هي الفرات كان يسمى بورانو ودجلة يسمى إدجنا، وهذه التسميات اعتمدت في الشرق الأدنى القديم خصوصا في اللغة الأكدية، لأنه اللغة الأكدية بوصفها هي اللغة الدبلوماسية أو لغة الإدارة العالمية. أقصد بلغة الدبلوماسية يعني بلدان الشرق القديم كانت تتكلم أو كانت تتخاطب تتخاطب باللغة الأكدية، فاعتمدت تسميات بوراتوم للفرات بالأكدية اللي اشتق منها لاحقا يوفريتس باليونانية ووصلت إلى الإنجليزية وباقي اللغات اللاتينية. أما إدجلات أو ديجلات فهي التسمية الأكدية لنهر دجلة التي اعتمدت ووصلت إلى الآرامية والفارسية وحتى إلى العربية باسم دجلة. طبعا هذه الأسماء وردت في آلاف الوثائق الإدارية والقانونية والدينية التي دونت باللغة الأكدية. طبعا اللغة الأكدية كما يعني دائما نذكر أنها تكتب بالمسمارية، وهذا يعكس أن تسمية النهرين واستخدامهما كنقاط مرجعية هي بالاعتماد على ما ورد من تسمياتهما في اللغة الأكدية. نعم، وهذا طبعا شيء أو جزء مما أثبتته أو أنتجته الحضارة العراقية القديمة خصوصا في العصر البابلي القديم، يعني من 2000 إلى 1500 سادت اللغة الأكدية والخط المسماري في عموم الشرق الأدنى القديم.

طبعا مكانة نهري دجلة والفرات في الحضارة العراقية القديمة في بلاد الرافدين يعني لم تكن مجرد أنهما نهران، كما قلت في البداية، نهران يشقان الأراضي من الشمال إلى الجنوب. لا، المكانة كانت مرتبطة بتقديس المياه أو تقديس الماء عند السومريين، بل عند الأقوام العراقية عموما، سواء سومري أو أكدي أو بابلي أو آشوري. يعني في اللاهوت السومري المياه لم تكن عنصرا من عناصر الطبيعة فحسب، بل كانت يعني هي الأصل الكوني الأول الذي انبثق منه كل شيء. وهذا طبعا تقريبا تتفق عليه كل الديانات وتتفق عليه كل الحضارات. فمثلا عندنا بالنصوص السومرية تشير إلى أنه الإله الأم، طبعا هم أله المياه، والمياه ألهوها بأنواع، هناك إله للمياه العذبة، هناك إله للمياه المالحة، هناك إله للمياه العميقة. الإله الأم اللي هي يسمونها نمو، نمو باللغة السومرية، هي تجسد المياه العذبة، وهي المياه الأولى التي كانت أصل الآلهة في حسب المنظور السومري، أصل الآلهة للسماء والأرض، يعني قبل أن ينفصل. احنا مرة تكلمنا في عراق ميديا في هذا البرنامج عن قصص الخلق السومرية والبابلية، وقلنا بأن السومريون نظروا إلى قضية خلق السماء والأرض، كانتا ملتصقتان مع بعضهما، وهي عبارة عن مياه. فهذه المياه الأولى اللي هي نمو ولدت آن اللي هو السماء، دفعته إلى الأرض إلى إلى إلى, إلى, إلى الأعلى، وولدت كي ودفعتها إلى الأسفل وهي الأرض، ثم أنجبا الليل إله الهواء بين السماء وبين الأرض. هذه الأسطورة احنا مرنا عليها وحللناها، لكن نقول بأن الماء هو العامل الأول والعامل الأساسي والعامل البدئي إن صح التعبير دي الكون عند السومريين. وهذا يوضح لنا لماذا اعتبر النهران في الوعي السومري امتدادا أرضيا لهذه المياه الكونية الأصلية التي خلقت منها السماء والأرض والكون. الإله الأكثر ارتباطا، هسه احنا تكلمنا عن الإله الأم اللي نمو تمثل المياه الأولى، المياه البدئية الأولى، لكن الإله الأكثر ارتباطا بالميثولوجيا السومرية والرافدينية ارتباطا بالمياه العذبة والأنهار هو إنكي. إنكي سيد الأرض اللي يسمى، هذا إنكي طبعا اسمه بالسومري، ويسمى بالبابلي أو الأكد يسمى أيا. وأيا يعني أنا أقربها لكلمة حياة، والحياة هي الماء، الماء كل شيء حي منه كما تذكرها الآداب الإسلامية. فكلمة أيا بالبابلية هي حياة، والحياة هي الحياة، لأنه الماء هو أصل الحياة. فهو يسمى إنكي بالسومرية ويسمى أيا في البابلية. هذا كان أكثر الآلهة تمثيلا للمياه، وكان يمثل يعني المياه العذبة والأنهار، وهو سيد الحكمة، وصف بأنه سيد الحكمة لارتباطه بالمياه. مقره كان في مكان يسمى الأبزو أو الأبسو، اللي هو حسب الأساطير السومرية هو مستودع المياه الجوفية العذبة، الذي كان يعتقد أنه يغذي الأنهار والينابيع من تحت الأرض. طبعا أيا أو إنكي إله المياه سيد الحكمة كان مقره في مدينة أريدو. بالمناسبة أريدو هي أول مدينة في العالم، دائما أقول هانه، هي من أقدم مدن جنوب العراق، وهذا مو كلامي، هي بحسب قائمة الملوك السومرية. أريدو هي أول مدينة بالعالم، أول مدينة نزلت بها الملوكية، أول مدينة متمدنة، أول مدينة لها استقرار، أول مدينة لها نظام، أول مدينة لها كينونة اجتماعية وكينونة ثقافية ومتمدنة. تقع طبعا أريدو، احنا نسميها تل أبو شهرين، شوي فوق عن تل اللحم بالناصرية، يعني قبل لا تخلص السريع من البصرة للناصرية، على إيدك اليسرى تصير أريدو ومقابلها تصير أور. طبعا اذا كانت تقع قرب مصب نهر الفرات القديم، يعني تكلمنا باكثر من مره، قلنا بان الفرات في مجراه القديم لم يكن يلتقي مع نهر دجله، انما كان كل واحد منهما يصب في مكان معين، اللي هو الفرات يصب في الخليج مباشره، ودجله تصب في مجموعه من المستنقعات على جانب البصره الحاليه.
إذن أريدو التي كانت تمثل مقر أو المدينة التي عبد أو قدس بها الإله إنكي تقع في جنوب العراق، وهي بما أنه هو أقدم، مو أقدم الآلهة، هو مصدر المياه والمياه مصدر الحياة، فأريدو أيضا كانت تمثل أولى المدن التي ظهرت فيها الحضارة المدنية الإنسانية بصورة عامة.

الحديث مستمر وإياكم مستمعين الكرام، والكلام عن نهري دجلة والفرات ومكانتهما في حضارة بلاد الرافدين، وكيف قدس العراقيون القدماء نهري دجلة والفرات والمياه عموما. تكلمنا عن الإله إنكي الذي قلنا به هو أيا أو حيا، يمثل المياه ويمثل سيد الحكمة أو المياه العذبة. طبعا هناك نصوص مسمارية وصلت إلينا وضحت مكانة المياه وقدسية المياه بالنسبة للعراقيين القدماء. من أبرز هذه النصوص السومرية التي تناولت دور النهرين يعني دجلة والفرات في تراتيل أدبية تنسب عادة إلى الإله إنكي الذي قلنا بأنه هو إله المياه العذبة، هو الذي يغذي الأنهار كلها بما فيها نهر دجلة والفرات. أكو عندنا أسطورة تسمى إنكي ونظام العالم، إنكي and the world order. طبعا هذا نص شعري يصف كيف أن الإله إنكي إله المياه أو هو سيد الأرض وسيد الحكمة، كيف أن هذا الإله نظم شؤون الكون بعد الخلق، ومن بين ما كان يقوم به يعني بحسب الأسطورة أنه يتوجه إلى نهر دجلة فيملأه بمياه عذبة متدفقة، بحسب النص تقول متدفقة تشبه اندفاع ثور هائج. فيعني هذا وصف نهر دجلة في أسطورة إنكي ونظام العالم، ويجعل على ضفافه موردا للأسماك، ثم يتوجه لإله إنكي بتنظيمه للعالم يعني تنظيمه للكون للخلق. يقول ثم يتوجه بعد أن أنهى من دجلة، بعد أن ينتهي من دجلة يتوجه إلى الفرات فيهبه صفة الوفرة والاعتدال بحيث يفيض بالحبوب والقطعان. يعني بهذا النص المسماري، بهذا النص الأسطوري، يقدم النهران على أنهما هبتين إلهيتين متعمدتين، وليس فقط مجرد ظاهرة طبيعية كما قلت، يعني نهر يجري من الشمال إلى الجنوب. كل نهر يمنح طابعا مختلفا يعكس شخصيته الفعلية. دجلة، نهر دجلة هو القوي المندفع، والفرات هو النهر الهادئ المعطاء. وإن كان في بحسب الأساطير السومرية وبحسب هذه الأسطورة اللي أسطورة إنكي ونظام العالم أو تنظيم العالم، وإن كان دجلة قد خلقت أو أجريت مياهها قبل الفرات، لكن أول ما استوطن على حضاريا كان على جانبي نهر دجلة نهر الفرات. فالفرات أقدم بالاستيطان، لكن دجلة أقدم بالوجود وبالاندفاع بالماء. هسه هذا بحسب النص السومري وبحسب الأسطورة التي تسمى أسطورة إنكي ونظام العالم.

طبعا هناك أسطورة أخرى من الأساطير السومرية وحتى البابلية، أسطورة أخرى ترتبط بنهري دجلة والفرات وترتبط بقدسية الماء عموما عند العراقيين القدماء. هذه الأسطورة هي أسطورة الطوفان. طبعا طوفان ربما تكون يعني من أكبر القصص في التاريخ القديم، هي بل أن الطوفان نفسه هو يعد الحدث الأكبر في التاريخ القديم. كل الديانات، كل الحضارات، كل الثقافات تناقلت قصة الطوفان. المهم خلينا نشوف شنو مكانة المياه بالنسبة إلى قصة الطوفان. هو أساسا الطوفان يعتمد بالدرجة الأساس على المياه وعلى الوفرة بالمياه وعلى الكثرة بالمياه وعلى طغيان المياه. في النسخة السومرية من أسطورة الطوفان طبعا هذه عثر عليها في مدينة نيبور. نيبور هي نفر المدينة السومرية الأقدس عند السومرية، يعني شلون يعني قبلة السومرية مثل ما هي كانت أو لا تزال، يعني مثل ما مكة بالنسبة للمسلمين مكة المكرمة، نيبور أو نفر هي بالنسبة للسومريين. في النسخة السومرية من أسطورة الطوفان اللي هي كان بطلها زيوسدرا، زيوسدرا هو يعني نوح السومري خلينا نسميه، القصة تقول بأنه يقرر مجلس الآلهة إرسال طوفان يغمر الأرض. بالمقابل يحذر زيوسدرا اللي هو نوح السومري مثل ما قلنا، يحذر مسبقا وينجو ببناء سفينة. هذه القصة احنا معروفة يعني حكيناها أكثر من مرة، لكن هذه القصة شكلت النموذج الأقدم لقصص الطوفان في المنطقة، يعني سواء كل الديانات اللي أجت لاحقا، ما نقول أخذت من عندها، لكن هي الأسبق في عرض قصة الطوفان. حتى بالنسبة للبابلية اللي يسمى بها إتراخاسيس، أو بالنسبة للآشورية التي يسمى بها أوتونابشتم، يعني اللي هو زيوسدرا. طبعا هذا ترد كجزء في ملحمة جلجامش. مهم هذه القصة أو هذه الأسطورة، أسطورة الطوفان، تعكس بالضرورة تجربة حضارية مع الفيضانات المدمرة الدورية لنهري دجلة والفرات. طبعا فيضانات دجلة مفاجئة وعنيفة، وكانت تهدد بجرف القرى والمحاصيل وحتى يعني إبادة المدن، خلافا لفيضانات الفرات. الفرات كان أكثر انتظاما وقابلية للتنبؤ. طبعا هذه مسألة جغرافية، أنه دجلة يعتمد بجريانه أو بفيضاناته المفاجئة على ذوبان الجليد، يعني ما تعرف أنت يمتى يذوب الجليد ويمتى يذوب الثلج في شمال العراق، في تركيا، في مناطق أرمينيا القديمة، والانهيارات الثلجية هي التي تشكل فيضانات مفاجئة. في حين الفرات لا يعرف متى تكون فيضاناته، في مواسم المطر ومواسم المطر معروفة. لذلك أنه نهري دجلة والفرات شكلا جزء أو خلينا نسميه مصدر من مصادر الطوفان الذي حدث في بلاد الرافدين. وبالتالي يعني المياه المندفقة أو مندفعة عفوا والمتدفقة من نهر دجلة ومن الفرات ساهما بالإضافة إلى الأمطار وباقي العيون وباقي الروافد وباقي الفروع الموجودة، البحار الموجودة، البحار المغلقة مثل بحر النجف، مثل الخليج العربي، كلها ساهمت في إنتاج الطوفان بنسخته الأولى التي قلنا عنها، هي النسخة السومرية التي وصلت إلينا في الألواح المسمارية بالنص السومري.

طبعا الحديث عن نهري دجلة والفرات لا يعني بالضرورة الحديث يعني اهتمام السومريين أو الأكادين بالنهر مباشرة، يعني على المجرى الرئيسي للنهر مباشرة سواء على دجلة أو الفرات في يعني في أغلب الأحيان، لكن هناك اهتمام أيضا بشبكة من القنوات والفروع المحفورة الطبيعية طبعا التي تتفرع من نهري دجلة والفرات، وكانت لها أسماء خاصة بها، وهذه أسماء طبعا وردت في النصوص الإدارية والدينية المسمارية. يعني مثلا مدينة لقش اعتمدت يعني على قناة تسمى إد نينة يعني نهر نينة، وشهدت هذه المدينة أول نزاع مسجل في التاريخ على حقوق المياه، يعني أول عركة خلينا نسميها أو أول عركة بين مدينتين اللي هي بين مدينة لقش وبين مدينة أوما، أول معارك أول نزاع كان على حقوق المياه والحدود مع المدينة. طبعا هناك قناة مجاورة لمدينة أوما تسمى جو إدنا بالسومرية. النزاع وهذا الصراع دام أجيال الحقيقة، يعني أعتقد طول 100 أو 110 سنوات، وانتهى بصلح وانتهى بتوافق، وسجل هذا الصلح على نقش يسمى طبعا النقش للملك أيانات حاكم مدينة لقش. بعض المصادر أشارت إلى أنه هناك ملك اللي هو أنتمينة أو أياناتوم عفوا قام بحفر نهر من دجلة اللي هو نهر الغراف، أعتقد في الوقت الحاضر هو يطابق نهر الغراف، لأجل يعني نزع فتيل النزاع أو الصراع بين المدينتين. طبعا هذه كانت من أول يعني أول مشاكل التي حدثت بين السومرين على مصادر المياه، وكان على نهر إدنينة أو جو إدنينة. الأرشيف الخاص بمدينة أوما هي مدينة يوخا أو تشوخا اللي هي حاليا بين الدوانية وبين الناصرية، أوما يسمونها الفجر، هي الفجر مدينة الفجر حاليا. صراع بين مدينة أوما ومدينة لقش، يعني المصادر الاقتصادية أو المصادر المسمارية الاقتصادية كشفت عن نظام معقد لتوزيع مياه القنوات. تعرفون يعني أو المستمع الكريم يعرف بأن المجتمع السومري أو حضارة بلاد الرافدين هي حضارة زراعية في بادئ الأمر، اعتمدت على الزراعة بشكل وثيق لوجود نهري دجلة والفرات. فهناك نظام كان نظام معقد لتوزيع مياه القنوات بين الحقول، بل كان هناك مختصين موظفين، أقصد موظفين مختصين بالري، يعني شون وزارة الري هسه أو وزارة الزراعة عندنا اثنين هسه ما يشتغلن. قديما عند السومرين كان يسمى هناك لقب يسمى جوغال يعني المشرف على القناة الكبرى. طبعا كلمة قال يمكن تتبادر لمسامع العراقي بالوسط أو بالجنوب، يعني كثير من الكلمات بيها كلمة بالأخير تنتهي بقال، مثلا سرقال حوقال، قال يعني كبير. جوغال هو الكبير أو المشرف على القنوات أو قناة المياه. طبعا هذا منصب استمر لفترات طويلة، وهو دليل على استمرارية إدارة القنوات المائية، إدارة الممرات المائية، إدارة الأنهار الصغيرة بشكل مباشر من قبل الدولة، بشكل رسمي من قبل الدولة منذ الفجر، يعني منذ فجر التاريخ السومري وصولا يعني حتى العصور البابلية الأخيرة. طبعا وهذا كله دونة في وثائق وفي اقتصاديات مسمارية سميت بأرشيف، طبعا أو بودلت بين أرشيف أو توزعت بين أرشيف مدينة أوما الفجر وبين مدينة لقش التي تجاورها.

طبعا هناك بعض التراتيل، خلينا نسميها التراتيل الجغرافية، طبعا التراتيل الدينية لكن خلينا نسميها جغرافية لأنها تمدح نهري دجلة والفرات. في النصوص السومرية من اللافتة، طبعا النصوص السومرية اللافتة، هناك تراتيل تمدح مدن بعينها وترثي طبعا مدن بعينها، مثل عندنا أدب المرثيات، هناك رثاء مدينة أور، مدينة أكد، ومديح لبعض المدن. مديح المدن في النصوص المسمارية التراتيل الدينية ذات الطابع الجغرافي دائما ما يعني تصف موقع المدينة على النهر أو على القناة المائية كعلامة على البركة، يعني المدينة تكون يعني بها نوع من القدسية إذا كانت تقع مباشرة على نهر دجلة أو على نهر الفرات. طبعا الفرات أكثر قدسية بالنسبة للسومريين والعراقيين القدماء، وأيضا إذا كانت قد يعني اتخذت مكان جغرافي على إحدى القنوات، وهذه دليل أو علامة على البركة وعلى الرخاء. مثلا في ترنيمة مدينة نفر نيبور مثلا تصفها بأنها المدينة التي تتوسط الأرض وتغذيها مياه الفرات، بينما نقرأ في ترتيلة أخرى لمدينة أريدو تل أبو شهرين تصفها بأن المدينة التي نبتت عند حافة المياه العذبة الأولى. طبعا هذه أيضا إشارة إلى أنها أقدم المدن السومرية والعالمية المتمدنة. هناك نصوص أخرى تكرر أهمية المياه والأنهار، نهري دجلة والفرات وقنواتهم بالنسبة إلى المدن. مثلا في نصوص قائمة الملوك السومرية عبارة، هناك قائمة الملوك السومرية هاي تنطينا أسماء الملوك الذين حكموا قبل الطوفان وبعد الطوفان في العراق القديم. هناك عبارة تقول أن الملوكية نزلت من السماء إلى مدن بعينها، هذه المدن طبعا تقع جميعها على ضفاف الفرات أو على فروع الفرات. هنا طبعا خمس مدن اللي هي أول مدينة أريدو، بعد تبيرا، لاراك، سبار، وشروباك. شروباك آخر وحدة اللي صار بها الطوفان. فأول المدن الحضارية المتمدنة التي شهدت نظام ملوكي، شهدت حكم للبشر على الأرض، هن هاي المدن الخمسة: أريدو، بعد تبيرا، لاراك عفوا سبار وشروباك، وكلها تقع على ضفاف الفرات، وهي إشارة رمزية إلى أن شرعية الحكم مرتبطة نوعا ما أو بشكل أو بآخر بالموقع الذي يقع على النهر الواهب للحياة والذي يقصد منه نهر الفرات.

طبعا مكانة نهري دجلة والفرات لم تقتصر على الجانب الديني أو الجانب الاجتماعي، وإنما شمل أيضا الجانب الإداري والقانوني. فالملوك دائما ما يعني تراهم يهتمون بقضايا الموارد المائية أو مجاري الأنهار. مكانة الأنهار وبالأخص نهري دجلة والفرات، سرجون الأكدي يفتخر بأنه غسل سلاحه في البحر، يعني في البحر الأسفل في الخليج العربي، وهو يعني نهايات مجرى نهري دجلة والفرات. طبعا هذه عبارة رمزية تدل على السيطرة الكاملة على حوضي نهري دجلة والفرات. حمورابي طبعا قانون حمورابي اللي هو ب 1754 خلينا نقول تقريبا، يعني هذا اللي هو عرفنا أنه أقدم وأشمل مدونة قانونية. حمورابي اهتم إلى درجة كبيرة بتنظيم واستخدام مياه الري والقنوات التي تتفرع من نهري دجلة والفرات، وأناط المسؤولية والاهتمام إلى الأفراد لصيانة هذه القنوات. مثلا في المادة 53 من قانون حمورابي تنص على أن من يهمل تقوية سد قناته ويتسبب في انهيارها وإغراق حقول الجيران يكون ملزما بتعويض ما أتلفه من حبوب. يعني أنت عندك قناة صاحبها قناة مائية فاتحها من دجلة أو من فرات أو من فروعهما، وأهملت أن تسد القناة أو تقوي السد وتسببت في انهيار وإغراق حقول الجيران الأخرى، تكون ملزما بتعويض ما يتلف من حبوب مزارع الجيران أو من المزروعات للجيران. هاي مادة 53. مادة 55 شو تقول؟ تقول تلزم من هي المادة 55، يعني ما أقرأها نصا بالمعنى، المادة تلزم من يفتح قناة لري حقله فيغرق بإهماله حقل جاره يقوم بتعويض مقدار محصوله. مادة 56 أيضا تتناول حالة من من يترك الماء يغمر أرضا مزروعة عمدا يفرض عليه تعويض مضاعف. هذه المواد القانونية التي ضمنت في قانون حمورابي التي عالجت تنظيم واستخدام مياه الري ومسؤولية الأفراد باستخدام مياه الري، تكشف أن الدولة البابلية يعني في زمن حمورابي وحتى في الإدارات اللاحقة اعتبرت أن إدارة مياه الأنهار وبالأخص مياه الفرات وفروعها وقنواته هي مسألة قانونية بالغة الدقة، بحيث أنها تمس مباشرة استقرار الاقتصاد الزراعي. وهذا يدل على أهمية المياه وتقنين استخدام المياه وتقنين صيانة القنوات والسدود الخاصة للأفراد. أكو عندنا أيضا في قانون حمورابي إشارة إلى أنه حفر قناة كبرى سميت بحمورابي حقلة، يعني حمورابي حقلة شلون أترجمها لكم، يعني حمورابي الوفير صاحب الوفرة الذي يفيض بالوفرة، اللي من الممكن يكون هو حاليا نهر اليهودية يسمونه أهل الحلة، أو هو ربما قناة بابل الذي يصل بشط الشفل، ربما يعني واحدة من الأنهار، إما نهر اليهودية أو قناة بابل أو شط الشفل، وبعض الأحيان نقول هما كلهن يعني تسمية لهذه القنوات الثلاثة. حمورابي حقلة يعني حمورابي الوفير الذي يعني يفيض بالوفرة على أهلي. بعض الإشارات بعض الكتابات أشارت أنه حمورابي قام بحفر هذا النهر أو هذا الفرع من نهر الفرات لكي يوصل مياه الحياة الدائمة كما يعبر إلى

شق القناة عبر الصخور وبناء القناطر. ويذكر هذا النص أو هذا النقش التذكاري أنه كيف قام بجمع مياه عدة أنهار صغيرة لتصب في نهر واحد يغذي البساتين. طبعا هذا الأمر أو هذه خلنا نسميها المشاريع المائية لسنحاريب جعلت بعض الباحثين وخصوصا الباحث ستيفاني دالي باحث الشهيرة بالمتحف البريطاني تقول بأن الجنان المعلقة لم تكن في بابل وإنما كانت في نينوى، والمياه التي أوصلت إلى الجنان المعلقة لا يقصد منها المياه من نهر الفرات إلى بابل وإنما يقصد منها هذه القنوات المائية التي استخدمها سنحاريب اللي طولها

أقوياء ومندفعين وسيطروا على نيبال، وصلت دولتهم من السودان الحالية إلى أفغانستان الحالية، وهي ربما تكون أقوى وأعرض دولة ظهرت في التاريخ القديم.

مستمعينا، لازلنا وإياكم مستمرين بالحديث عن نهري دجلة والفرات ومكانة المياه وقدسية المياه. طبعا تكلمنا عن يعني أهمية دجلة والفرات وحتى المياه بصورة عامة. من الأبعاد الدينية المشتركة لنهري دجلة والفرات باعتبارهما يعني عند السومريين والبابليين وحتى الآشوريين، هما يعني عالم للأحياء وعالم الأموات. يعني مثلا ارتبطت الأنهار بفكرة العبور إلى العالم السفلي. مثلا عندنا أسطورة تسمى أسطورة إيننا والعالم السفلي اللي بعدين تسمى نزول أشتار. تصف هذه الأسطورة كيف تمر أشتار عبر بوابات ومياه فاصلة، مياه وأنهار فاصلة بين عالم الأحياء ومملكة وعالم الأموات اللي كانت تحكمها أختها إرش جيجال. هناك أيضا يعني قدسية المياه المرتبطة بالقسم بالنهر والمحاكمة الإلهية، هذه أخذناها أو مرينا عليها بأحد الحلقات السابقة، أنه ما يعرف بمحاكمة النهر. محاكمة النهر باختصار أقولها وبالعامية، يعني إذا بعض الاتهامات لبعض الأفراد أنه يتهم بالسحر أو بالزنا أو بالسرقة، ويقسم هذا الشخص أنه يحلف بجميع الآلهة أنه لم يفعل هذه القضية، قانون حمورابي بالمادة الثانية يقول أن المتهم بالسحر يلقى في النهر، فإن ابتلعه النهر ثبتت إدانته وأخذ المتهم متهم ماله، وإن نجا وطفى سليما ثبتت براءته وأعدم من اتهمه ظلما. أو أن هناك من يتهم فيساق إلى النهر بعد أن تستنفذ جميع الإجراءات الخاصة بالقسم واليمين، يلقى بالنهر. وطبعا هذا النهر كان اللي هو الفرات، وكانت له قدسية خاصة وله وقع نفسي في نفوس السومريين والبابليين وحتى الآشوريين لاحقا. يعني إذا هو كان مذنب ما عنده إشكال، يقسم بالآلهة، يقسم بالمعابد، يقسم بالكهنة، لكن من تقول له امشي للنهر المقدس قال لك لا، أنا يعني أتجنب، وإما يعترف أو يقول الحق بي بتهمتي. بالضبط يعني بالضبط مثل ما احنا عندنا هسه بالمجتمع العراقي القسم بالعباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، انه شوف السارق او المتهم المذنب ها لما يحلف بالقران، يحلف بالله سبحانه وتعالى، يحلف بالانبياء، بس قل له امشي للعباس قال لك لا ما اروح انا. هذا وقع نفسي وليس وقع ديني، هذا وقع نفسي وتاثير على نفسية العراقي قديما وحديثا. طبعا إله النهر أكديا كان يسمى نارو يعني قريبة، وهو إله مرتبط بإله العدل الشمس، وكان بحسب الميثولوجيا كان يستدعى فعليا كقاضي أعلى فوق البشر بحسب الأساطير السومرية والبابلية وحتى النسخ الآشورية.

0: مستمعي الكرام، الحديث عن نهري دجلة والفرات طويل ويتمدد بتمدد المياه واستمرار تدفق المياه بدجلة والفرات. هذه النعمة التي حباها الله سبحانه وتعالى لبلاد الرافدين قديما وحديثا، ربما هي مصدر الحياة ومصدر الموت كما أشارت إليه النصوص الميثولوجية القديمة. الحديث عنه كثير، لكن هذا ما أسعفنا به الوقت لهذا اليوم في برنامج عراق ميديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة في الإخراج الصوتي الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
3: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
6: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
7: كل الحكاية انت.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
9: كودو كودو،
8: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
9: كودو كودو.

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو، كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.